Non stop على رام فام بنت الموسيقى. Non stop على رام فام.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولد.

0: ولدي يا ولدي.
1: نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى. نون ستوب على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبيحه مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

إليك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا

افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.

يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

هود أو قوم صالح وما قوم لوط

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

0: دكان سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح.

0: شيء قدير.
1: أنوار الصباح وإيمان.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

0: صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفر ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني ثم كلام تشجعه به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكة اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح، فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك، فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، داو مرضاكم بالصدقة، يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوروا أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصلوا اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي، والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخير.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة. توسبعة ودقيقة على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، الموافق لتسعة ربيع الثاني 1448 هجرية. النهار على صباحه كل عادة نتلقاو معكم عبر أحلى الإذاعات راديو رمى فام. إذن من توا حتى للعشرة ثلاثة ساعات تابعوا فيهم كل الأخبار، كل المستجدات. تسمعونا في مساكن، تسمعونا في سوسة، في المنستير على البوند فام 99.8، وتسمعونا أيضا على 3W@rmfm.net. الرقم متاعنا هو 71 134 396، باش توصلوا أصواتكم. وعندكم على ذمتكم صفحة الفيسبوك راديو رمى فام، أيضا على الإنستغرام، تيك توك، وأيضا قناة اليوتيوب الخاصة براديو رمى فام. راديو إذا رمى فام تكتبوا وتلقاو أكيد كل أكيد الكواليس، الصور، تتابعوا معنا وتتفاعلوا معنا بلي كومنتير متاعكم. ومرحبا بالجميع. كمال الزرلي معكم كوتي في كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، وخليل يكون معنا في البوان مارشي. نقول لكم إن شاء الله بداية يوم جديد موفق للجميع، إن شاء الله بداية أسبوع جديد موفقة أيضا للجميع. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وربي إن شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم. المعطيات الجوية الأولية بالنسبة لي نهار اليوم، فما أمطار رعدية وغزيرة تنزل الآن مع تساقط محلي للبرد. فين قاعدة تصب الأمطار الوقيت هذه؟ تصب بعدد من معتمديات قبلي توزر، هو من المنتظر باش تتوسع رقعتها الأمطار هذه أكثر خلال الساعات القادمة، باش تتنقل شرقا لتشمل أجزاء من مدنين وكذلك تطاوين. بعد الظهر فما محور آخر من التقلبات يدخل على الخط من بوابة الشمال، باش يشمل عدد من معتمديات الوسط الشرقي آخر النهار. والإيجابي أيضا هو انخفاض نسبي في درجات الحرارة، والحمد لله وربي إن شاء الله يرزقنا الغيث النافع، وربي يجيب الخير، وربي إن شاء الله يرزقنا سقيا رحمة. هذه بخصوص المعطيات الأولية حسب ما ورد عن المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوين له منذ قليل توسعة التالي. على كل احنا نعملوا طلع على آخر التحينات بخصوص المعطيات الجوية بداية من 7:13. خليكم معنا في الاستماع. والسبعة واربعة دقائق نبدأ معكم بكلمة حلوة، نبدأ معكم ديما بدعي وتخير، ونقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. أجمل ما نبدأ به نهارنا نقول اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم، يا ربي نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا ربي من شر ما فيه وشر ما بعده. ربي ارزقنا القناعة والرضا بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا ربي راضنا في أولادنا واصلح حالهم، وارزقنا برهم يا ربي، وفقهم إلى كل خير، ووفقنا لما تحبه وترضاها.

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 7:13 على موجات راديو راما فام. سعدك يلي قلبك صافي تقول الغنية اللي سمعناها منذ قليل لأحمد حمزة. غنية جميلة برشا، كلماتها جميلة برشا. خلي على ربي، ومع كل نهير جديد أمل جديد، وتفتح فرص وتتغير أحوال وينتقل الوضع من حال إلى حال. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم إلى كل خير، وربي إن شاء الله يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. بعد شوية سيدة الصباح السيدة فيروز تغني تقول من عز النوم.
2: من عز النوم بتسرقني، تهرب لبعيد بتسبقني.
1: على صوت فيروز كالعادة تلقاه معنا بعد شوية في البلاي ليست متاعنا. نصبحوا على زانتغنوتي اللي قاعدين يتواصلوا معنا الكل. شكرا شكرا لكل الناس اللي على بكري. بكري أكيد تبدأ معنا وتعيش معنا أجواء الصبحية، تفيقوا معنا، تبدأوا معنا نهاركم وتعيشوا معنا حتى للعشرة متاع صباح. 3 ساعات اتبعوا فيهم كل الفقرات اللي تعودتوا بها في صبحيتنا، وأكيد نحاولوا نتفاعلوا معكم ديما ومع لي كومنتير متاعكم. عيشي كريمة تقول ربي يسعد يومكم كل خيرات ومسرات وبركات. تحية ليك لله، تحب تهني أميمة بنتها بعيد ميلادها، تقول له ربي وفقك في حياتك الكل وربي يعطيك ما تتمنى وربي يسعد قلبك، وشكرا ربي فضلها. نقول لها أميمة عيد ميلاد سعيد، وهذه تحية تجيك من عند الوالدة كريمة العيشية.

0: مدام وفاء الشطي تقول اليوم عيد ميلاد ولد أمين بو عبدة، تقول له كل عام وانت بألف خير، تقول له ربي يفضلك يا نور عينيا، إن شاء الله ربي يبارك لك فيه يا لله، وربي يعطيه بالوقت الطيب بعد. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 21 سبتمبر، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. عنا موعد يومي بداية من 10 غير با في فقرة من القلب للقلب، الفقرة اللي تلقاها يوميا في النهار على صباحه. إذن في ساعتنا الثالثة نقرأ فيها إهداءاتكم الكل، ومرحبا بكم في النهار على صباحه دائما.
1: النهار على صباحه
0: وقيت هذا نمشي ونعمل طلع على النشرة الجوية توا 7:15.
2: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 الموافق لتسعة ربيع الثاني 1448 هجري، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي، باش تشمل الأمطار هذه تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها نسبيا تكون قوية شوية قرب السواحل الشرقية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطق البلاد. البحر اليوم يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، ودرجات الحرارة القصوى عامة تتراوح ما بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة ليها عموما، تنخفض درجات الحرارة القصوى اليوم ونلقاوها في حدود 27 درجة مئوية بعد الظهر، فما توقعات متاع أمطار، والطقس يكون ملائم لظهور بعض الخلايا الرعدية المحلية مع إمكانية أمطار متوسطة، خاصة نحكيه آخر نهار اليوم، بينما تكون فما سحب عابرة في بعض الأحيان تتكثف في بعض الأحيان الأخرى، وسرعة الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة. وهذا بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم، كما قلنا آخر النهار بداية الليل فما إمكانية متاع بعض الأمطار المتوسطة، والله أعلم وربي يرحمنا. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 4:38 دقيقة، صلاة الظهر بداية من نص النهار و18 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:39 دقيقة، وصلاة المغرب بداية من 6:19 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 7:43 دقيقة، وربي يتقبل من الجميع.
2: النشرة الجوية.
0: هذه بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم 18 دقيقة بعد السبعة، فاصل قصير راجعين بعدها مع 24 في دقيقتين، نرجع على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: السبعة واثنين وعشرين دقيقة، 7:04 خارج على موجات راديو رمفام، صوت فيروز كل صبحية تلقاو معنا ديما بعد النشرة الجوية. نسمع حويجة أكل فيروز، صحة قيوتكم إن شاء الله، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم وحيدة وحيدة في الكيس، وربي وصلكم المقاصدكم. سالمين قولوا صباح الورد، مدام كوثر المجري تقول صباح رباح والضحكة من القلب والبال مرتاح إن شاء الله يا رب، تقول الصبحية طيبة إن شاء الله ليكم، ودعوة خيرة منكم لينا إن شاء الله، ربي يتقبل دعوات الجميع وربي يتحقق لكم كل ما تتمنيه، وإن شاء الله صباح خير للجميع وكل من قاصد ربي الخدمة ولا في الخدمة لقيت ذي برشا ناس تبدأ نهار على بكري بكري، يا ربي عينكم. سيسروا إحكم كل مستعملي الطريق، الناس اللي في الكياس لقيت ذي، أصدقانا في التاكسيات، أصدقانا في اللواجات، ربي معكم ربي عينكم إن شاء الله، وإن شاء الله متونسين معنا زيد خارج تونس. تحياتنا لكل أصدقانا، تحية لصديقنا أيمن وكل متابعينا وين ما كانوا. فضل شاكر بعد شوية يغني ويقول صحاك الشو أحلى الأنغام ديما في النهار على صباح.

0: صحاك شو من نومك صحا قوتكم نمشي لقاية ذيالي 24 في دقيقتين اللي خسولكم أبرز مسار وما تقال لا
1: 24 في دقيقتين.
0: والبداية تكون بأخبارنا المحلية. نبدأ من مساكن ونعقد المجلس المحلي بمساكن برئاسة محمد الشيحي وبحضور كافة أعضائه جلسة عمل مع فاطمة المقدم اللي هي مديرة إقليم الشركة التونسية الكهرباء والغاز نهار الجمعة اللي تعديت. خلال الجلسة هذه تم التطرق إلى عدد من الملفات اللي تهم مختلف عمادات معتمدية مساكن، في مقدمتها ضعف التيار الكهربائي، الضوء ضعيف في عدة عمادات في مساكن كما الغربيين، كما في الفرادة، كما في النجاجرة، في الحبيب ثامر، الجبليين، والانقطاعات المتكررة زادة خاصة اللي عشناها خلال الصيف الفارطة، مع بحث الحلول والإجراءات الكفيلة بتفادي تكرار هذه الإشكاليات خاصة في عمادات كما البرجين وبني ربيعة والنجاجرة والقبليين. وكذلك تخدموا بطلب ربط عمادة الفرادة بالضغط العالي للكهرباء. كما تناولت الجلسة ملف توسيعة شبكة الغاز الطبيعي والعمل على ربط مختلف أحياء المعتمدية بهذه الخدمة بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم البنية التحتية بالمنطقة. مواصلين معكم 24 في دقيقتين تو 7:05 نمشيوا لأخبارنا الجهوية ونمشيوا لأخبار سوسة.
1: 24 في دقيقتين.
0: أكيد نحكيوا على الأمطار الأخيرة، وين قال رئيس اتحاد الفلاحة بسوسة في تصريح للصباح نيوز، يقول نستبشر بنزول الأمطار، ويقول ندعو لتوفير الحبوب الممتازة والمدخلات. حسن الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة في تصريح إعلامي كان أكد أهمية التساقطات الأخيرة اللي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة، واعتبرها بشرى خير بموسم فلاحي واعد ومحفز مهم للفلاحين للانطلاق الجيد لموسم الزراعات الكبرى. الطيف في تصريحه للصباح النيوز كان أشار إلى ضرورة توفير المدخلات من مادتي الأمونيتر والديابي اللي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعات الكبرى لتجنب عديد الصعوبات اللي واجهت فلاحي جهة سوسة الموسم الفلاحي اللي فات جراء نقص المدخلات، ودعا إلى ضرورة توفير الحبوب الممتازة وتخصيص حصة منها لفائدة ولاية سوسة تناغما مع سياسة وزارة الفلاحة الهادفة إلى توفير الاكتفاء الذاتي في الزراعات الكبرى بما يخدم الأمن الغذائي الوطني. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة كان نبه إلى تراجع مساحات الزراعات الكبرى في الشمال لفائدة زراعة الزيتين، ما يعتبر يقول خطر حقيقي على مستقبل الزراعات الكبرى، وأرجع الطيف أسباب هذا التوجه إلى ضعف أرباح الفلاح ما يستوجب مراجعة سعر القبول متاع الحبوب. من جهة أخرى دعا حسن الطيف وزارة الفلاحة باش تعجل بمراجعة قرار إشراف في الجمعيات المائية على المناطق السقوية اللي تسبب وفق تقديره في تحطيم وضرب الفلاحة السقوية، وأشار إلى وجود عدد من المناطق السقوية المعطلة بولاية سوسة بكل من بوفيشة، انفيضة، كوندار، رغم غلاء تسعيرة المتر مكعب بالمقارنة مع بقية ولايات الجمهورية التونسية. مواصلين معكم في 24 في دقيقتين وفي أخبارنا الوطنية. من المنتظر باش تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة 2027. ومن المنتظر أنه تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. في خبر آخر، ذكرت الإدارة العامة للإداءات بأنه اليوم الاثنين 21 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للإداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية اللي تتيحها الإدارة العامة للأداءات باش تيسر إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكير بالموعد عبر منصاتها الرسمية ودعات المعنيين باش يتموا إجراءاتهم في الأجال المحدد. ذكروا وذكرت الإدارة العامة للأداءات أنه اليوم الاثنين 21 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. مواصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين، ولكن بعد الفاصل نحكي على سوق السيارات في تونس يشهد انتعاشة ملحوظة خلال 8 شهور الأولى من السنة الجارية. نحكي على طرقاتنا ونحكي على بقية أخبارنا بعد لحظات.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير، وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: ارجعني لكم من جديد 7:31. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. صباح الخيرات وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نسلموا برشا على كل متابعينا وين ما كانوا، متابعينا بالخارج. نصبحوا على صديقنا وسام سيسي، ربعينك في الخدمة 7:30. إذا تحية للناس اللي خرجت وشت ثنية لقيت ذين. وصلوا معكم مع 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين.
0: انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17. التفاصيل تهزنا لولاية جندوبة، وين تثبت الأمطار اللي شهدتها ولاية جندوبة نهاية الأسبوع اللي يتعدى في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزءها اللي يربط ما بين مدينتي عين الدراهم وتبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. هذي اللي أكدوا مصدر من الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالجهة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتمثل الانزلاق في انهيار قطاع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. ودعت الإدارة الجوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر انزلاقات لا قدر الله، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. وأوضح ذات المصدر أن وزارة التجهيز أعلنت منذ أيام طلب عروض يتعلق بأشغال الوقاية من مخاطر انهيار الحجارة والأتربة المحتمل، وإذن لافتة إلى تشبع التربة بفعل التساقطات المطرية اللي عرفتها الجهة شتاء السنة الجارية هو السبب الرئيسي لحدوث مثل هذه الانزلاقات. وأضاف أن الأشغال المتعلقة بانزلاقي عين الدبة وعين بومرشين انطلقت وهي بصدد الإنجاز، وأن نفس الإجراءات تنسحب على بقية الانزلاقات. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 سبتمبر الجاري ارتفاع بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا لأكد المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة اللي انشرها على موقعه الرسمية. المرصد أفاد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادث، 1980 حالة وفاة عليهم رحمة الله، و 4391 جريحة. وبينا أنه السهو وعدم الانتباه يتصدروا الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1021 حادث، يعني 17.30%، تجي بعدهم السرعة ب 740 حادث، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادث، وقطع الطريق ب 258 حادث. هذا بخصوص أبرز الأرقام. أكثر الولايات اللي ولا الولاية اللي تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من الحوادث متاع المرور، نلقاو ولاية تونس ب 403 حادث، تجي بعد ولاية المهدية ب 284 حادث مرور. وأكد المرصد إنه البيانات والإحصائيات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة على المصدر. نحكي على سوق السيارات في تونس، شهدت انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، وين ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات، نحكي على السوق الرسمية والموازية، بنسبة 13.78% ليبلغ 69982 كهرباء اللي تباعوا، مقارنة ب 61505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025، يعني فما زيادة في المبيعات ب 13.78%. هو الأرقام هذه وفقا للإحصائيات من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الصادرة لغاية شهر أوت 2026 حسب ما ورد بوكالة تونس أفريقيا للأنباء. بالنسبة لعمليات بيع السيارات في المسالك الموازية، شنو المقصود لهني؟ يعني بين إعادة تسجيل، بين استعمال الامتياز الجبائي للتوانسة المقيمين بالخارج، نحكيه على الفسير، فإنه أيضا شهدت السوق هذه ارتفاع لافت في المبيعات متاع السيارات بنسبة 18.31%، باش يوصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22.980 كهربة مقابل 19.423 كهربة عم ناول، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق الكهرب في تونس مقابل 32% السنة الماضية. نواصلوا معكم ديما مشوارنا في 24 في دقيقتين، توا 7:36 دقيقة، 7:07 خارج.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نمشيوا لأخبارنا الدولية. نبدأ من الشرق الأوسط، وين أفادت وكالة تسنيم بأنه وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر للاستطلاع فوق مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي إنه الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما قال الرئيس الإيراني إنه الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها. وأعلنت أيضا القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 109 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه قطر تتبادل منذ أسبوعين أفكار مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران. نمشي لإيطاليا، البارح تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اللي قالت في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها اللي هو اسمه إخوة إيطاليا، قالت سيعرض قريبا على مجلس الوزراء الإيطالي مشروع قرار يحدد قانونا حد أقصى لعدد التلامذة والطلاب الأجانب في كل قسم ولفصل دراسي. ويلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب الأجانب اللي يواجهوا صعوبات كبيرة في الاندماج داخل النظام التعليمي في إيطاليا بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر أيضا ارتداء البرقع والنقاب في المدارس. وإذا لم تحدد ميلوني العدد الأقصى للتلامذة وللطلاب الأجانب اللي يلزمهم يكونوا في كل قسم، وتشير بيانات مؤسسة ASMU البحثية إلى أنه الطلاب والتلامذة غير الإيطاليين يمثلوا 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، يعني ما يقارب 12 طالب من كل 100 طالب، يعني على كل 100 فما 12 تلميذ أجنبي. وقالت ميلوني يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة ولا يجوز. إذن هذا يعني مجمل ما قالته بالنسبة لميلوني، ملخص لأبرز الكلام اللي قالته البارح والتصريحات البارحة. هذا شعنا لليوم في 24 في دقيقتين، ملخص لأبرز ما صار وما تقاله.
4: 24 في دقيقتين.
0: تو بالضبط 8 غير 4 على موجات راديو رمى فام، ديما معكم في النهار على صبح. هو
3: النهار على صبح،
0: ما تبعدوش، راجعين شويه اخرى يكون عندنا موعد مع رقم اليوم. نحكيوا على قرابه 70,000 تونسي مصابون بالزهايمر، واحنا اليوم 21 سبتمبر. نرجع بعد لحظات نحكيوا على ماذا يعني تاريخ 21 سبتمبر.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات راديو رما فهم، مواصل معكم ديما مشوارنا. بعد شوية كما قلنا عنا فقرة رقم اليوم، قلنا باش نحكيو على رقم في علاقة بالزهايمر. نحكيو على قرابة 70,000 تونسي مصابون بالزهايمر. التفاصيل هذه الكل وتصريحات أيضا شنسمعوها جوست بعد الفاصل الإشهاري، ولكن نذكروا اللي كما قلنا 21 سبتمبر شنو يعني اليوم هذي للبرشا ناس إذن العالم. اليوم 21 سبتمبر يحتفل باليوم العالمي للزهايمر وللزهايمر. إذن يهدف هذا الاحتفال لزيادة الوعي بالمرض والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية، كما إذن كما قلنا يعني وزيادة الوعي بهذا المرض والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية. وبرشا تفاصيل تنسمعوها جوست بعد لحظات من توا. وربي يحمي أبائنا وأمهاتنا وربي يحمينا إن شاء الله إذن جميعا. نسيسوا رواحنا، هي نصايح بسيطة برشا نجموا نستحفظوا بها على رواحنا، وربي يشفي إن شاء الله كل مريض بالزهايمر. تفاصيل بعد شوية تو نسمعوها في التصريحات. خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش تو 8 غربان راجعين بعد لحظات.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على رما فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295

0: البيت.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع

0: يا حبيب القلبي يا قلبي، هذا رامي عايش نخلطوا معكم لثمانية غير درجين خارج على موجات راديو رامي فهم معه.
1: النهار على صباحه،
0: نهاركم أسعد وأطيب ليامات. طريق السلامة للجميع، نسيسر وإحنا مستعملي الطريق نحاول نخفضوا من السرعة أكثر ما يمكن قرب المؤسسات التربوية. ماذا بينا سرعتنا أكيد تكون محددة ب 30 كيلومتر في الساعة، ما نفوتوهاش، وخاصة ردوا بالنا في الكياس، نعرفوا الصغيرات قدام المؤسسات التربوية يمكن ما ينتبهوش برشا، إذا كيجيوا يشقوا الطريق هذاك علاش نكونوا

احنا الكبار الناس اللي في سياراتها اذا تسيس روحها وترد بالها على روحها وتخلي الاولويه مثالش لوليداتنا وبنياتنا باش يدخلوا لمؤسساتهم التربويه ودعوه متجدده اذا لكل الاولياء مثالش نخليو كرهبنا بعاد شويه على المدخل الرئيسي للمؤسسه التربويه ما نجيوش نسكروها بالكراب لدرجه انه يكون فما اكتظاظ وخاصه الاولياء اللي يبداو في الباب نتاع المؤسسه التربويه خاصه الابتدائيه نعرفوا خوفكم على صغيراتكم وهذا نتفهموا حقكم هذا اكيد باش تحاولوا تطمنوا على صغيراتكم وتوصلوهم لمقاعد الدراسه نتاعهم لكن نحاولوا ديما نقراو حساب المصلحه الفضله لابنائنا انهم يلقاو سلاسه في الدخول والخروج من المؤسسه التربويه ونحاولوا انه نساهموا في انه نخليو الحركه سلسه للجميع عندنا 7:52 دقيقة نقول صباح الورد مدام لميا بوهليل الجمعة تقول صباح الخير نهارك أسعد ليمات مدام لميا تحب تهني أختها منيا ومنيرة بعيد ميلادهم تقول ربي طول في عمارهم وربي خليهم نقول لهم مدام منيا مدام منيرة إن شاء الله كل عام وانتم بالخير عيد ميلاد سعيد وربي يعطيهم بالوقت الطيب.

0: طلب بديت أسبوع موفقة للجميع. دليل الشاب صباح الورد نورة ليغة عقيلة براهم قزيح صباح الورد وبديت أسبوع موفقة إن شاء الله ليك وللجميع. نجاح بن سمان هكا صباح الورد قول من المردين نصبح عليكم يا لله. تحية ليك وتحية لكل الناس المردين. تقدم تحية الولدة يوسف البكوش تقول اليوم عيد ميلاد وزيد نقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خيرة. عمرك يا يلا عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. سيبوريا المليح صديقنا صباح الورد تحية ليك وتحية للعائلة الكريمة وإن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. نمشيو لرقم اليوم. رقم اليوم الخبر بالأرقام نحكيه على تقريبا نحو 70,000 تونسي مصابون بالزهايمر. ربي يشفيهم إن شاء الله. ونرجع بكم لنهارة السبت اللي تعدى أول أمس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني كان أدى زيارة إلى مركز الزهايمر. مركز الزهايمر هذا تابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة وذلك بمناسبة حصول المركز على صفة مركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مرض الزهايمر. نفهم الموضوع أكثر في تصريح وزير الصحة.
1: بالنسبة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف الأستاذ رياض قويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر هو فخر لتونس وهو تقدير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات. والمركز هذايا عنده إشعاع دولي وإن شاء الله معناها هو قاعد يقدم في خدمات كبيرة. فمرض الزهايمر يتكاثر العدد نتاعه مع التقدم في السن ووزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة. عندنا حتى أدوية قاعدين يخدموا عليها إن شاء الله لكن مريض الزهايمر يلزمه بخلاف العلاج يلزمه إحاطة ويلزمه وقفة من العائلة ويلزمه البعد الإنساني التضامني اللي مازال عندنا في تونس. وكما الشعار متاع اليوم هذايا لمرض الزهايمر نقولوا لهم المرضى الزهايمر وعائلاتهم الدولة وزارة الصحة ما تنساهمش. المريض ينسى لكن احنا ما نشفش نساهم.
0: أيضا في نفس السياق كان أكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض قويدر في تصريح إعلامي إنه المركز يعد الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي في مجال التكوين المتخصص في الزهايمر مشيرا إلى إنه هذا الاعتماد جاء تتويج لعشر سنوات من التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجالات البحث العلمي والتكوين وتعريب الأدوات الرقمية والمشاركة في إعداد الخطوط التوجيهية المتعلقة بالوقاية من المرض. غويدر كان أوضح أن الصفة الجديدة ستتيح للمركز استقبال متكونين من دول أخرى والمشاركة أيضا في بحوث دولية وتوفير نتائج ودراسات علمية لفائدة منظمة الصحة العالمية بما يوسع إشعاع المركز ويمنح العمل المنجز فيه بعد إقليمي ودولي. والدكتور غويدر كان أشار إلى أن المعطيات الدقيقة حول عدد المصابين بالزهايمر في تونس قديش فما من حالة إصابة ولا من مصاب بهذا المرض مرض الزهايمر في تونس خاطر الإحصائيات الحقيقة والأرقام فمش حاجة دقيقة برشا ولكن هات نسمعوا كيف يجاوب على السؤال هذا وراجعنا.
2: تونس في المعدل العمري هي أكبر معدل عمري في إفريقيا. احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنة من معدل العمر نجاوزوها معناه. فالألزايمر مع تقدم العمر يزيد. الأرقام في تونس بدأت تولي مقلقة وسيد الوزير هوك قال لكم راه الوزارة الآن شافت الموضوع معانا احنا خاطر نحكيه معه معانا مدة أنه راه يلزمنا لفتة للألزايمر خاطر اللي نقوله دي ما نعاوده راه الألزايمر ماهوش مشكلة مريض راهي مشكلة عائلة معناه الواحد كان عنده أربع صغار وهو يعمل ألزايمر الأربع صغار متاعه يتمسوا أربع أولاد وهم ما عادش صغار تمسوا الكل العادي نجم يعطيه صغارهم البوهم يتلهى بيهم العادي نجموا هما يخدموا آلاز أو تليفون يجا هو بوك ذاع أو مقذعت معناها لازم توا إحاطة ما تكونش من طرف العائلة برك، يزم إحاطة من طرف العائلة، من طرف المؤسسات اللي هي الحكومية والدولة، ومن طرف المجتمع المدني. ما نخليوش العائلات نسيبين هكاكا يقاسي وحدهم. شوف ما عندناش حساب مضبوط، إنما التقديرات أنه فما ما بين 50 و70 ألف مريض، كل مرة يخرج رقم يجينا رقم، لكن اللي طلبناه وعلاش احنا توا فرحانين اللي احنا معتمدين يوليو عنا وسائل عالمية معناها انترناسيونال باش نخدموا بيهم، باش نعملوا انكيت في تونس باش نثبتوا قداش فما مريض الزايمر في تونس. عنا في الباز متاعنا عنا 9000 مريض اللي هما اعتنينا بيهم هنا، فهمتني؟ عندك تقريبا 800 مريض يجيوا يعملوا ايواء نهاري. اوكي العيادات في السنوات بالالاف، هذيك حدث ولا حرج. انا قلت لك الايواء النهاري اللي هو مش المرضى الكل يعملوه، 800 مريض الزايمر، معناها قاعدين نغطيه تقريبا 10 او 20% من البلاد، حاجه البلاد في الموضوع، لكن 80% الاخرين شوف نعملوا لهم؟ يلزم المراكز الاخرى نكونوها في وسط الجمهوريه باش يتكفلوا بالباقي. هذا هو تقريبا الهدف نتاع المركز، وربي يعيننا باش نجموا نعاونوا المرضى وعائلاتهم، مش في تونس برك لكن في على نطاق الجمهورية، ومش في تونس الجمهورية برك، نكونوا مركز يشع على المنطقة بتاعنا الكل.
0: إذن كنا نسمع في تصريح الدكتور غويدر وأحكي بخصوص المعطيات حول عدد المصابين بالألزهايمر في تونس وعموما الوضعية. نذكر أنه في إطار أسبوع الصحة الدماغية وتزامنا مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي يوافق 21 سبتمبر يعني كما اليوم من كل سنة، كانت نظمت شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية بقسم أمراض الأعصاب بالعيادات الخارجية بمستشفى سهلول وتحت إشراف وزارة الصحة بمشاركة أطباء الاختصاص من القطاعين، كانوا نظموا يوم تحسيسي توعوي حول أهمية التشخيص والكشف المبكر عن مرض الزهايمر من خلال تنظيم عيادات مجانية لفائدة عدد من المواطنين اللي تم خلالها القيام بفحوصات وكشوفات وتمرير اختبارات وأسئلة موجهة للتشخيص تحت إشراف رئيس قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي سهلول الدكتورة سناء بن عمرة. إذا شعلنا لليوم في رقم اليوم والخبر بالأرقام. رقم اليوم. بعد شوي يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، نحكيه على الدوريات الأوروبية. البي اس جي يحسم الكلاسيكو وأيضا فوز عريض لميلان، التفاصيل نلقاها مع مهدي، وأكيد عودة على أخبار الرياضة الوطنية قبلها.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
4: في ساكن
3: في سوسة
4: تونسنا
3: مقيد الشهر على رم فام.
4: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوى عالكيف وكل شيء موجود
4: ولا سوين؟
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
4: هاي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
4: في سكن
3: في سوسه
4: تونسنا.
8: ارم سبورت. صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. قررت إدارة النجم الساحلي بعد اجتماع مجلس التأديب معاقبة أحد لاعبي الفريق على خلفية تصرفات اعتبرتها غير أخلاقية ومستفزة تجاه الجماهير خلال مواجهة مستقبل المرسى، وقرر المجلس التأديب بالإجماع خصم 30% من الراتب الشهري للاعب. نواصل مع أخبار فريق جوهرة الساحل والمهاجم النيجيري كينغسلي إيدو. أعلن النجم البارح انتداب المهاجم النيجيري هذا دون الكشف عن مدة العقد. نذكر أنه إيدو هو لاعب سابق مع النادي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. دارت البارحة لحد مقابلات المتأخرة للجولتين الأولى والرابعة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم فكرة على النتائج الكاملة. اتحاد بن قردين فاز على النادي الرياضي لحمام لنف هدف مقابل صفر. زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة. النادي الفريقي انتصر على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، والنادي الصفاقسي فاز على السي بي 2-0. أعلن جيجي بيكالي مالك نادي اف سي اس بي الروماني استوى بوخارست سابقا إقالة مدرب الفريق إثر الهزيمة أمام كرايوفا بخمس أهداف نظيفة، مؤكدا أن مدرب الترجي الحالي هو رغم ارتباطه بعقد مع الترجي بشكون المدرب الجديد لفريق اف سي اس بي الروماني. في ندوة صحفية أكد خلالها العضو الجامعي بالحسن بن سمرة أنه 19 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب، ولم يتبقى سوى ملف قوافل قفصة إلى حد الآن في انتظار تسوية الوضعية. كما أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد أن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لن تتأجل وستنطلق في موعدها الأسبوع القادم 26 و 27 سبتمبر. تعرض إدريس المحيرسي لكسر ثلاثي على مستوى الوجه في مباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي، وباش يخضع المحيرسي لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن تصل مدة غيابه إلى 8 أسابيع وفق مصدر من الفريق. نذكره أنه صاحب 32 سنة مدد عقده مع الفريق في أوت الماضي بموسم إضافي. واصل الدولي التونسي فراس بالعربي تألقه مع نادي حتى الإماراتي بعد ما نجح يوم السبت الماضي في تسجيل هدف الثاني هذا الموسم مع الفريق خلال مواجهة فريقه أمام فريق أهلي دبي، وسجل بالعربي هدف التقدم فيما انتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي 2-2. خارج تونس أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية. في البوندسليغا فريق باير ليفركوزن انتصر على لايبزيج 2-0، وبادربورن فاز على هوفنهايم 3-1. في البريمير ليج بيرنموث ينهزم في مواجهة ليفربول هدف مقابل صفر. ليدز يتعادل مع كريستال بالاس 0-0. مانشستر سيتي انتصر أمام ساندرلاند 5-3، وفولام يتعادل مع مانشستر يونايتد هدف مقابل الهدف. في الليغا الدوري الإسباني جيتافي فاز على مالاغا هدف مقابل صفر. أتلتيكو مدريد فاز على ريال مدريد 2-1. لاكارون يتعادل مع بيتيس هدف مقابل هدف. فياريال ينتصر على ليفنتي 3-1، وفالنس هزيمة في مواجهة ريال سوسيداد 3-2. في الليك 1 دوري الفرنسي أوكسير انتصر على بريست 2-1. نيس فاز على ليل 2-1، وباريس سان جيرمان هزيمة في مواجهة البي اس جي 2-1. نكملوا مع السيريا الدوري الإيطالي فيورنتينا نابولي 1-1. فريزونون فاز على كومو 2-0. بارما انتصرت على جنوا 2-1. اليوفي فاز على أتلانتا 2-0، وميلان انتصر على ليتشي 3-0. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
9: ديما أكثر أخبار.
3: الأخبار بأكثر تفاصيل. موجودة متواصلة على www.rmfm.net. من القلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال، من اثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.

0: صبيحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:23 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح الخيرات من جديد، وتحياتنا لكل مستمعينا الكرام وين ما كانوا داخل تونس وخارجها. شكرا لاختياركم البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة والمونستير، وايضا تحياتنا لكل الناس، وشكرا زاد لكل مستمعينا 3W.rmfm.net الموقع الرسمي لراديو مساكن. مكملين معكم في ساعتنا الثانية مع متابعتنا، مكملين معكم ديما أكيد مع كل ما يهمكم من الشان الوطني المحلي أيضا الجيوي. زادا استضافتنا تكون في ساعتنا الثانية شوي أخرى 9:15 نحكيه على موضوع مهم جدا. إذا اخترنا أنه نحكيه على الموضوع مع انطلاقة السنة الدراسية الجديدة، أكيد موضوع برشا أولياء يهمهم، خاصة في علاقة بصحة صغيراتهم. نحكيه على صعوبات التعلم، مش نحاول نفهموا الموضوع بالضبط من مختلف جوانبه مع ضيفتنا الكريمة. بداية من 9:45 خليكم معنا في الاستماع وما تبعدوش لبعيد. جورج الرأسي غني ويقول يا حبيبي يا غيبين، تحية كبيرة برشا أكيد لكل مواطنينا ومستمعينا بالخارج.

0: غيبي يا غيبين، بعد شوية نسمع كامل الأغنية دي. ما لقيت ذي جولة مع العناوين، جولة مع المقالات في أبرز ما تكتب وأبرز ما تقال.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: الأمطار الأخيرة اللي شدنا الأسبوع اللي فات زاد الويكاند في عدد من الجهات وعدد من المناطق في تونس، فإنه أكيد برشا صور دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الحالة الكارثية متاع عدد من الطرقات خاصة بعد الأمطار. كيف زاد نحكيه على البنية التحتية، كان تحديث التوانسة، وزاد موضوع برشا فيديوهات وبرشا تدوينات وبرشا صور شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حياتنا اليومية نشوفه بعد كل مطرة، نكتشفه أكيد الحالة الكارثية متاع البنية التحتية في برشة من الأنهج متاعنا وبرشة من طرقاتنا. عنا زوز مقالات، مقال في الشروق صادر اليوم يحكي على الصفقات العمومية في تونس. إذن يقول في عنوان المقال الحبيب المساوي في الشروق، يقول عندما يتحول مبدأ الأقل سعرا إلى فاتورة باهظة على الدولة. أيضا نقرأ ماذا لو تحول مبدأ الأقل سعر في إسناد الصفقات العمومية في تونس اللي يفترض أنه يحمي المال العام إلى أحد أبواب هدره. في تونس تطرح أولوية السعر الأدنى في بعض الصفقات العمومية أسئلة جدية حول جودة المشاريع والديمومة متاحة وكلفتها الحقيقية على المدى الطويل. نشوف واحنا كياسات ولا قنطرة تتعمل جديدة في أول مطرة تتشقق تظهر عليها، يعني تقولش عليها عندها سنوات معمولة وهي تلقى مازلت كي تصلحت ولا مازلت كي تبنيت. على كل في الصفقات العمومية يقول كاتب المقال، يبدو من الطبيعي أنه يمثل السعر عنصر أساسي في اختيار أو اختيار المقاول ولا الشركة اللي تنفذ إلا مشروع، لكن اعتماد مبدأ الأقل سعرا كمعيار شبه وحيد قد يؤدي أحيانا إلى التضحية بالجودة والديمومة مقابل تحقيق اقتصاد مالي سريع ومباشر. هنا تكمن الإشكالية اللي يطرحها الخبير سحنون رمضان في تصريحه للشروق اللي يدعو إلى مراجعة مبدأ الأقل سعرا وتعويضه بمنطق الأفضل إنجازا، يعني اختيار العرض اللي يضمن أفضل جودة وأعلى قدرة على الصمود وليس فقط أقل كلفة عند إبرام الصفقة. يقول سحنون رمضان، المشكلة ليست في البحث عن السعر الأفضل إنما في الطريقة اللي يتم بها تقييم هذا السعر. يقول الشركة اللي تقدم عرض أقل من بقية المنافسين قد تكون بالفعل أكثر نجاعة وتنظيم وأقل كلفة في التنفيذ، لكن العرض المنخفض بشكل مبالغ فيه يمكن إنه يتحول إلى مصدر خطر إذا كان خفض الأسعار يتم على حساب نوعية المواد المستعملة والعدد العمال أو الوسائل الفنية أو عمليات المراقبة والمتابعة. والأخطر يقول أنه نتائج هذه الخيارات ما تظهرش ديما مباشرة، يبدأ المشروع في ظروف عادية ثم تظهر بعد أشهر أو سنوات تشققات في مبنى أو تدهور سريع في طريق ولا مشاكل في شبكة التطهير وإلا عيوب في منشأة فنية، باش تلقى روحها الدولة مضطرة إلى تخصيص اعتمادات جديدة لإصلاح ما تم إنجازه حديثا. وتبرز مشاريع الجسور والمنشآت الفنية بشكل خاص في هذا النقاش. إذن يرى الخبير أنه المطلوب هو تغيير طريقة التفكير في الصفقات العمومية. الدولة لا يجب أن تبحث فقط عن المنشأة الأقل سعرا وإنما عن المنشأة اللي تحقق لك أفضل توازن بين الكلفة والجودة والسلامة وطول فترة الاستغلال، وينطبق الأمر نفسه على المباني العمومية. إذن لا يعني الانتقال من الأقل سعرا إلى الأفضل إنجازا منح الأفضلية المطلقة للشركات اللي تقدم أغلى العروض، وإنما اعتماد معايير موضوعية وقابلة للقياس من بينها الخبرة الفعلية، نوعية المواد، الإمكانيات الفنية، احترام الأجال، الضمانات، المشاريع السابقة، أيضا سجل الإنجاز، إضافة إلى كلفة الصيانة على المدى الطويل. موضوع الحقيقة مهم برشة، نجموا تقرأوا أكثر تفاصيل في الصفحة رقم 10 لجريدة الشروق. أيضا شفنا بعض ولا بعد الأمطار نشهدوا برشة طرقات وبرشة أنهج اللي تعاني من ارتفاع منسوب المياه وما تلقاش نحكيه القنوات اللي نورمال مو هي باش تفرغ أكل ماء أكل طرقات وتهزوا إذا لمكان، ولكن للأسف نلقاوها رغم المجهودات ورغم العمل على أنه يصير تنظيفك البلوعات وغيره، لكن للأسف نشوفه مع كل مطرح حتى كمية يعني مش كبيرة برشة يعني في فترة قصيرة، لكن شوارعنا في ساعة فيض ونشوفه كالمشاهد اللي نشوفه فيها كل عام. هو رجع الحديث على إلقاء الفضلات في المناطق العمرانية ودعوات لتطبيق القانون على المخالفين. صحيح لأن ألقى جل المتضررين من الفيضانات الأخيرة باللائمة على السلطات الجهوية، الناس كل لائمة على السلطات الجهوية والمحلية وخاصة البلديات والديوان الوطني للتطهير لعدم استعدادها بالشكل المطلوب لأمطار الخريف، فإنه فما من يحمل جانب كبير من المسؤولية متاع الأضرار الناجمة عن سيلان مياه الأمطار للأجوار أنفسهم وأصحاب المحلات اللي يتسللون ليلا في جنح الظلام لسكب الأوساخ وفضلات البناء والأتربة والجرير المستعملة والأثاث القديم اللي يزال الانتفاع به وغيرها من النفايات، سواء على قارعة الطريق وإلا في المناطق البيضاء أو على مقربة من مجاري المياه والأودية، ويتسبب بذلك في تلويث المحيط تسكير قنوات الصرف الصحي. وفي وقت سابق كشفت دراسة قامت بها إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة حول التصرف في مخاطر الصحية المرتبطة بحفظ الصحة ولصحة السكن والمحيط، على كل الدراسة اللي أسفرت أنذاك عن عديد التوصيات لعل أهمها دعوة المصالح الجهوية والمحلية إلى متابعة شكايات المواطنين والتأكد من معالجتها، من تحقيق الهدف الرئيسي منها هو التخلص من المخاطر والأضرار اللي تمت معاينتها والحق حد منها بالتنسيق مع الشاكي نفسه. إذن الحديث في مقال الصباح اللي كان خرج البارح قدام تداور وضعية نظافة المحيط، تعالت أصوات العديد من المواطنين والنواب مؤخرا من جديد للمطالبة بتفعيل نصوص الزجرية بالشكل المطلوب ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ترتيب حفظ الصحة وسلامة المحيط، وفما منهم من اقترح تشديد العقوبات يعني للحد من إلقاء الفضلات في المناطق العمرانية، دعوات لتطبيق القانون على المخالفين. شوفوا للأسف في إلقاء الفضلات يعني في عدة نقاط يعني سوداء للأسف يقع فيها إلقاء الفضلات، خاصة نحكيه على مجال الأودية، نحكيه على القنوات متاع تصريف المياه المستعملة، أيضا الأرصفة، أيضا الطرقات، وإلى إلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية أيضا من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية ولا السياحة، وضعها في أوعية ولا يطيشوها كما جات لجاتكم. شفنا صورها في الفيسبوك، يعني يخرجوا فريجيدير من واد ويخرجوا جريري ويخرجوا يعني برشا حاجات من القنوات متاع تصريف المياه، وهو الشيء اللي يزيد يصعب المأمورية والمهمة على البلديات وللمصالح الجهوية والمحلية في عملية التنظيف. هذاك علاش زادا كما أكيد نجدوا الدعوات للتدخل والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل يعني بمدة مش كي يقرب موسم الأمطار من البلديات وغيرها من المصالح الإدارية والجهوية والمحلية، فإنه زادا مطلوب من المواطن يكون أكثر وعي، ونحاولوا زادا نساهموا في إنه نعاونوا المجهودات هذه ونعاونوا إنه ما نلقيوش الفضلات عشوائيا ونسكروا بها قنوات تصريف المياه وإلا نطيشوها في الوديان وغيرهم، بعد نقعد ونقولوا هاو فاض علينا، هاو المي من القشك شي تعدى، هاو سكرنا على الواد ولا سكرنا على قناة متاع تصريف متاع مياه. على كل حال هذا المقال إذا كان صدر في جريدة الصباح بتاريخ يوم الأحد. نكملوا معكم نحكيوا على مساكن ونحكيوا على دعوات لتعزيز خدمات النقل وتوسيع تغطية التاكسي الجماعية.
1: أسمع ما نقرأ اسمع ما نقرا.
0: إذن في مدينة أمساكن تتجدد دعوات عدد من السكان إلى تحسين خدمات النقل في ظل التوسع العمراني اللي شهدته أمساكن وتزايد الحاجة إلى وسائل نقل تربط مختلف الأحياء والمناطق السكنية بالمراكز الإدارية والخدماتية والحيوية، ويطالب المواطنين بإحداث خدمة التاكسي الفردي تاكسي كونتور بمدينة أمساكن، أو في مرحلة أولى توسيع نقاط وصول التاكسي الجماعي. احنا اش نعرفوا التاكسي الجماعي في مساكن حد وحد المحطه وين الحي وين دار الثقافه، ولا مش نيتوش مش يابط بيك حتى للجامع الكبير، لكن نعرفوا الامتداد الجغرافي لمعتمديه مساكن ودعوات على الاقل اذا كان ما فماش خدمه بتاع التاكسي الفردي بمدينه مساكن هو مطلب قديم متجدد، ففي مرحله اولى فماشي امكانيه توسيع نقاط وصول التاكسي الجماعي باش يشمل أطراف المدينة خاصة في اتجاه الكنام الفندق لحكيو الغربيين وغيرها من الاتجاهات اللي تشهد وترفر اللي تشهد توسع عمراني وتزايد في عدد المتساكنين أصحاب هذا المطلب. يأكدوا أنه تحسين شبكة النقل من شأنه أكيد يسهل تنقل المواطنين والوصول إلى مقرات الخدمات والإدارات خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى و ذوي الاحتياجات الخصوصية والتلامذة والطلبة وكل من يواجه صعوبات في التنقل أو المشي لمسافات طويلة. يرى أيضا عدد من السكان أنه تطوير النقل ما يمثلش فقط مسألة تتعلق بالتنقل فقط، بل يمكن زيادة أنه يساهم أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط التجاري والخدمات بمختلف مناطق المدينة. ويأمل الأهالي أن تحظى هذه المطالب الاهتمام من الجهات المعنية بما يتلائم مع التطور العمراني والديمغرافي اللي تعرفه معتمدية مساكن، ويضمن تغطية أفضل لحاجيات السكان في مجال النقل. على كل أكيد جغرافيا ممتدة مساكن وبرشة إذن مناطق لا توصل لها لكار لا يوصل لها تاكسي جماعي، ويزيد يعني المعاناة مع غياب التاكسي الفردي في مساكن تتزيد المعاناة متاع التنقل متاع برشة مواطنين في مساكن ومعتمدية مساكن مختلف عماداتها ومناطقها باش يقضيوا أشوارهم. على كل هذا شعنا في أسمع ما نقرأ ومقالاتنا وعناويننا لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد شوية مع ضيفنا لليوم.

0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه مقيت الشهار على رمى فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه معك.

0: ومخاوفهم بشأن أبنائهم. علاش يلقى بعض إلا أطفال صعوبات في القراءة ولا الكتابة ولا الحساب؟ وقتاش تكون الصعوبات هذية عابرة وطبيعية في المسار الدراسي؟ وقتاش تستوجب الانتباه والتقييم والتدخل من قبل المختصين؟ صعوبات التعلم نسمعوا بها برشا الكلمة من المواضيع اللي تهم الأسرة والمدرسة على حد السواء، لأنها تأثر في المسار الدراسي وفي ثقة الطفل بنفسه، خصوصا إذا ما وقعش اكتشافها والتعامل معها بالشكل المناسب. وللحديث عن الموضوع هذا باش نستضيف اليوم الأخصائية آمنة بهليل، أخصائية النطق والكلام وصعوبات التعلم. صباح النور، نورتنا.
1: صباح الخير كمال، صباح الخير الناس كل.
0: مرحبا بك يا آمنة، شنو حوالك؟
1: عايشك لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله، نورتنا. إذن في حوارنا لليوم في صبحيتنا نبدأ معك آمنة، وقت اللي نتحدث عن صعوبات التعلم، شنو نعني بالتحديد؟ وأيضا شنو الفرق ما بين الصعوبة اللي ينجم يمر بها أي صغير في مرحلة من مراحل التعلم، وبين صعوبات التعلم اللي تستوجب تقييم ومتابعة مختصة؟ وخاصة احنا مع انطلاق السنة الدراسية، شنو أبرز العلامات اللي يمكن أنه ينتبه لها الولي ولا المعلم، خصوصا في القراءة والكتابة والحساب وفهم التعليمات؟ نبدأ بالنقطة الأولى، شنو نقصد بصعوبات التعلم؟
1: باه، اول حاجه لازمنا نفرقوا بين صعوبات واضطرابات. الصعوبات كما قلت انت تنجم تكون حاجه عابره اسمها على جسمها، الحاجه هذيك صعبت على الصغير. والاضطرابات هي الحاجه اللي كما نقولوا احنا نتولدوا بها ونعيشوا بها حياتنا الكل، اما نتعلموا كيفاش نجاريوها. وصغيرات الاضطرابات راهم من اذكى ما فما، معناها دونك ماهيش حاجه باش تعيقني باش نجم نكمل، معناها نقرا ونتميز، جست تحب لي اكثر شويه مجهود وكها. دونك الصعوبات كما نجموا، معناها كما قلت لك نجموا جست الحاجه هذيك صعبت
0: عليه في اللحظه كي ما كيتفاهمها له وكذا.
1: انت ولا الحاجه اللي صعبت عليه شنو هي بالضبط؟ ساعات ينجم يكون الوالي والمعلم قادرين وحدهم كونهم يعاونوا الصغير على الصعوبه نتاعو، كيما ينجم زيدا في بعض الحالات، في اغلب الحالات يستحق للمختص.
0: اما الاضطرابات هي حاجه اخرى،
1: هما يشبهوا لبعضهم، خاطرهم الكل أبخيتو يصبوا في قدرة الصغير على تعلم الحاجة، على اكتساب المعلومة. جست الاضطراب أعمق شوية، والاضطراب حاجة نتولدوا بها وما تتنحاش، والصعوبات حاجة نتجاوزوها ما هيش فينا، معنى ما تقعدش فينا.
0: شنية الأبرز متاع ولا أبرز العلامات اللي يمكن ينتبه لها الولي ولا المعلم؟
1: باه، لهنا باش نحكيو بطبيعة على الصعوبات، خاطر الاضطرابات ما يتم تشخيصها كان بعد عامين قراء، لازم الصغير يعمل عامين قراء باش نحكيو على الاضطرابات. دونك لهنا باش نحكيو على الصعوبات. الصعوبات ساعات نجمو حتى نفيقوا بها من اللي يبدا الصغير في الروضة، خاصة في التحضيري، وقت اللي تلقاهم مثلا نقولوا احنا الصغيرات الكل بداوا يتعلموا في الالوان والاشكال، وفي مرحلة اخرى الحروف والارقام، نلاحظ اللي صغير يلاقي صعوبة كبيرة كونه يتعلم الحاجات هذيك. ولا كيما نقولوا احنا برشا اولياء يقولوا لي راهو ذكرت وضعيفة ما يتذكرش، معناها ديما يتعلم الحاجة نرجع له نلقاها نساها. هذيك من اكثر الحاجات، من اكثر العلامات اللي تدل كونه الصغير عنده صعوبات. في حالات اخرى تلقانا مثلا الصغير تحسه متشتت، ما يركزش مليح مع المعلمة. جنرالمون هذو ما حاجات معناها ديما في التحضير يفيقوا بيهم ويقولوا للولي، والولي وقت يحاول كونه يلقى حل. دونك هذيك العلامات الاولى اللي يفيقوا بها. نجموا زيدا نفس العلامات نشوفوها في السنة الاولى وساعات حتى في السنة الثانية، معناها تلقاهم الصغيرات سيبون تعلموا يهجي ويقرا نصوص، وتلقاه ولدي مثلا مازال ماهوش منجم يخلوط مثلا بين الحا والجي والخا. دونك فوالا حاجات كيف ما نهكا،
0: هذوما العلامات اللي لازمنا ننتبهوا لهم. في برشا من الأحيان يتحول التعثر الدراسي مصدر للضغط على الطفل ولا التلميذ، ينجم يسمع عبارات كيما انت راك ما تركزش، وانت ما نجحتش في الماده خاطر ما ركزتش، ولا انت ما تحبش تقرا، انت ماكش مركز في قرايتك. من موقعك كاخصائيه، كيفاش ينبغي انه تتعامل الاسره مع الطفل اللي يعاني من صعوبات التعلم؟ ايضا سؤال يطرح نفسه زاده، شنو اللي يمكن تقوم به المدرسه ولا المعلم داخل القسم، وكيفاش يمكن انه يصير خلينا نقول تحقيق تعاون حقيقي يعني بين الولي والمدرسه والاخصائي، حتى ما يحسش الطفل بانه مختلف ولا عاجز عن مواكبه زملائه؟
1: باه، لهني النقطة الأولى اللي نحكي فيها قلت لي عليها، معناها كيفاش معناها ساعات الصغيرات اللي يبدأ عندهم صعوبات يقولوا لهم زيدا برشا بخلي ما يحبش آه. دونك اني

0: أنا كيف يجيني مثلا الوالي ويقول لي راه صغيري ما يحبش يقرأ ويحب كان يلعب وبخلي وما يركزش, نقول له لهني راه معناها ساعات لازمنا بالحق نحسه بصغارنا. هو ديجا ديما نقول لهم ساعات لول متاع القسم تلقاه ما يحبش القرأ. دونك تخيل أنت صغير ديجا عنده صعوبات, معناها هو ديجا ما هوش فاهم علاش صحابه يقرأ وهو لي. دونك سي نورمال كونه باش ينفر من الحاجة هذيك, خاطر حسته بالنقص, حسته بنقاط الضعف متاعه. دونك لهني إذا كان ضيعنا النفسية وضيعنا الحب للقراية ولا على قليل الموتيفاسيون للقراية, وقت نزيد نصعب على رواحنا المسؤولية ومن صعوبة صغيرة نوليو في صعوبة كبيرة. دونك لهنا لازمنا ننتبه برشا برشا نفسية الصغير ونحسوه خاصة في العوام الأولى اللي القراية معناها هي مسؤوليتك, أما هي مش معناها هي توري اسكو انت ذكي ولا مكش ذكي, اسكو انت معناها وليد بيهي ولا مكش وليد بيهي. دونك لهنا كما قلت النفسية حاجة لازمنا نعسو عليها برشا برشا, ومع صعوبات هذيك لازم ولي يحط في مخه كونه ديما فما الحل, كسوا نحكيو على اضطرابات ولا على صعوبات, كسوا عميقه ولا طفيفه راهو ديما فما الحل. لهنا المعلم جينيرالمون معناها ينجم هو يفيق بالحاجه هذيك. لهنا دوره باش يتقسم لدو بارتي, الدور الاول كونه يعلم الوالي باش الوالي اذا كان معناها تلزم المختص ولا يمشي ويلتجئ للمختص, والدور نتاعو الثاني كونه معناها بون سي با ايفيدون كونه في قسم يبدا ب 30 صغير باش يقعد المعلم معناها يحاول.
1: أما فما إجراءات خاصة يعني
0: أي بيان سور فوالا. دونك لهنا نحكيو على الدوسي متاع المندوبية,
1: الدوسي متاع المرافقة فوالا.
0: هو لهني المندوبية قبل كنت تحط الصغيرات الإدماج وصعوبات التعلم لكل فرد شكارة, ومن بعديك فهموا وفرقوا بين صغيرات الإدماج اللي صعوبتهم عميقة برشا, ممكن نحكي على التوحد, نحكي على الحاجة تذيكة, وبعد ولاو يفرقوا اللي فما حاجة اسمها صعوبات التعلم اللي هو صغير معناه يتعدى على كما نقولوا احنا لجنة من الاختصاصات ويتم معناها تشخيص اللي هو عنده صعوبات اللي هي تستحق كما نقولوا احنا معاملة خاصة شوية
1: ولا يصير الفرز حسب الحالات, يعني حسب الحالة وحسب التشخيص متاع المختص, ويتحط برنامج كيف اللي مش يتنفذ معك الصغير ذاك في مرافقته.
0: ينجم مثلا ياخذ أزيد وقت في الامتحان, ينجم مثلا هو يقرأ له سؤال لحكة القام صحابه ما يقرأ لهمش. نوك هكيك تسهيلات إلى أن يخلط الصغير يتجاوز الصعوبات متاعه.
1: ولهنا فما نقطة مهمة برشا, خاصة وقت اللي يتم تشخيص صعوبات تعلم عند صغير, فإنه يلزم يكون فمك التعاون بين الولي والمدرسة والإخصائي.
0: هذه نقطة مهمة برشا برشا, وديما نقولها للأولياء, راهو كي نبدأ إني نخدم في حاجة ماذا بيا الكلنا نبدأ نخدم فيها مع بعضنا, خاطر الصغير ساعات يتشتت بين كونه يخدم في حاجة في الحصص والولي متاعو يقري فيه في حاجة في الدار, ويزيدوا عليهم زادة حاجة أخرى في الليتود وحاجة أخرى في القسم. دونك لهنا إني ديما كي ناخذ الصغير ناخذ اللي معاه الكل, ناخذ أم وبوه, ناخذ أخويته, ناخذ المعلمة متاعو, تلقاني على تواصل مع المدرسة مع المدير مع المعلم, خاطر معناها باش نجمو نخرجوا هاك الصغير من صعوبات اللي هو فيها لازمنا الكلنا يد واحده باش ينجم يتجاوز, مش تلقاه كل واحد يخدم في حاجه اباخ.
1: دونك اول ما نلاحظوا الا يجينا المساج من عند المربي من داخل المؤسسه التربويه, الثنيه اللي يلتج لها الولي اول خطوه يعملها شنو؟ يشوف اخصائي نفسي.
0: لهنا نجم يتعدى معناها بالأخصائي النفسي بالبيدوبسيكياتر, ومن بعد يمشي للأورتوفونيست, وإلا نجم معناها جوست يمشي طول للأورتوفونيست.
1: فهمتك, ينجم لهنا دونك يتعدى يعني بمراحل باش يحاولوا يفهموا أكثر ويشخصوا يعني المختصين يعني الحالة متاع صغير, مدى الصعوبة, شنية الحلول الممكنة. وإحنا السؤال اللي مش نمشيه له وإحنا مزلنا في بداية سنة دراسية جديدة, نحبوا منك أكيد نصايح عملية مباشرة للأولياء, شنو ينجموا يعملوه باش يساعدوا أبنائهم. نحكيوا على وقتش يولي اللجوء إلى إخصائي النطق والكلام ولا إخصائي صعوبات التعلم ضروري, والرسالة اللي توجهها للطفل والأسرة حتى تكون صعوبات التعلم مرحلة يمكن التعامل معها لا وصمة تحدد مستقبلك الصغير هذاك.
0: باه دونك لهنا مش نبدأ معناها بالنصائح اللي هي تبدأ من عمر حتى الخمس سنين. معناها لهنا مش وقت اللي يدخل صغيري للسنة الأولى ويعدي أشهر هو يقرأ وني بعد نجي في الامتحانات ونقول شنو لازمني نعمله توا باش يتجاوز صعوبته. دونك لهنا نبدأ نهيئ فيه من قبل حتى ما يدخل يقرأ. نحكيه لهنا على صغير من الخمس سنين للست سنين. أول حاجة إذا كان معناها النقطة هي معناها أباغ, إذا كان عنده مخارج حروف غلطة لازمها تتصلح قبل ما ندخلوا نقرأ. هذه النقطة معناها تخص النطق اللي هي معناها نجم يقول القائل ما عندهاش علاقة بصعوبة التعلم, ألوغ كو هي حاجة لازمنا معناها نتجاوزوها قبل ما ندخلوا للست سنين.
1: اللي
0: يحكي بالث اللي يحكي باليا فوالا هذاك الكل لازمو يتصلح قبل ما ندخلوا نقراو سنة أولى. به الحاجة الثانية اللي هي ديما نحكيو فيها النقطة هذه ليزيكرون نحيو ولا نقصوا أكثر من نجمو من الشاشات، راهي هي السبب الرئيسي في تشتت الانتباه، في مشاكل الذاكرة، في الصغير اللي ما ينجمش يقعد ويركع حصة كاملة في القسم. دونك لهنا إذا كان معناها بالحق نحب صغيري يوصل معناها يعطي البوتنسيال متاعه الكل ويعطي معناها كما نقولوا احنا مردود متاع مجهود ومتاع المستوى متاعه، لازمني نوفر له معناها الانفيرونمون اللي يخليه نجم يركز ونجم يتعلم. دونك لهنا كما قلت لك الشاشات
1: كل ما هو شاشات نحاولوا نجنبوها ويكون حتى الاستعمال متاعها مقنن في الدار يعني.
0: ولا نقصوا منها لماكسيموم. نعرف اللي حاجة بريسك مستحيلة كونه نحيوها جملة واحدة، أما نحاولوا كوني على قليلة معناها تبدأ مضبوطة بوقت معين.
1: صحيح.
0: النقطة الثانية اللي هي النقطة الثالثة بلوتو اللي هي لازمني نبدأ كما قلت من بكري نعس على صغيري في المكتسبات اللي نورمالمون في صغير في عمره يكون يعرفها
1: يتعلمها،
0: كما اليمين واليسار، كما أيام الأسبوع، كما مثلا خط عمودي خط أفقي، كالحويجات اللي نتعلموهم في الروضة. إذا كان حسيت اللي صغيري ما هوش قادر كونه يتعلمهم وهو سيبون باش يتعدى سنة أولى، ماذا بيا من قبل ما يدخل
1: ننتبه.
0: يقرأ نحاول كوني نلقى حل باش ما نطيحش فك المشاكل النفسية كي باش يدخل يقرأ ويلقى روحه عنده صعوبات.
1: وماذا بينا زادة من هلوسوش
0: بيان سور
1: يظهر موجود الحاجات اكيد بحكم معاملتك مع الاولياء يظهر لي تتعرض لها برشا الحاجات.
0: هو خاصه معناها المعلم لهنا يطيح في المشكله هذه. ساعات فما معلمين يفيق اللي الصغير هذاك فما صعوبات وساعات يخاف باش يقول للوالي، ساعات معناها يحط روحه في مشكله كي يمشي للوالي ويقول له راني شاكك في صغيرك عنده صعوبات. الوالي كيف يسمع ديجا كلمه صعوبه ولا اضطراب يحس تقولش عليها معناها سي لا فان دو موند، العالم وفي وصغيري ماهوش باش ينجم يقرأ مش بش يكون متميز. لوغكو معناها ما هوش صحيح، ينجم إذا كان الولي كما قلنا بكري الكلنا يد واحدة باش نحسنه من الصغير، راهو الصغير باش يتجاوز باللي مش تكون عمق الصعوبة متاعه. كما قلت بكري راهم الصغيرات متاع اضطرابات التعلم راهم من أذكى ما فما. دونك ما نخافوش، راهي حاجة نجمو نخدمو عليها. يا ما صغيرات معناها جاوني مع الحروف من المهمش حافظينهم وتوام اللوائل متاع قسمهم. دونك
1: يعني
0: مش حاجة مستحيلة،
1: يعني ممكن تجاوزها. وهذه الرسالة الإيجابية يعني نخدم بها معاك يعني لكل ولي يسمع فينا، فإنه راهو مش معناتها راي نهاية العالم كيف يقول لك صغير راهو عنده صعوبات تعلم، راهو بالعكس راهو ينجم يتجاوز المرحلة هذيك ويوصل لأعلى المراتب وتشوفوا كما تتمنى وربي يحفظ صغيراتنا الكل. نشكرك برشا آمنة على التوضيحات هذه الكل، وشكرا على الحضور. وآخر أكيد كلمة تحب توصلها للأولياء ولا تحب تقولها قبل ما نخدم؟
0: نحن نتمنى ساعة عودة مدرسية سعيدة وموافقة للناس الكل ما هم ديجا رجعوا. جست النصيحة الوحيدة نكون مع صغيري أجوخ في قرايته، مش نجي في وقت الامتحانات ووقتها نكتشف هو شو عنده وش ما عندوش. وزيدا في العوامل الويلة بربي نرد معناها بالنا على نفسية صغارنا، راهي في العوامل الويلة النفسية أهم حتى من القراءة. دونك ما نحطو لهمش في مخاخهم، ما نربطو لهمش القراية بالعرك وبالستريس وبالمشاكل، خاطر هكي كينفروا. وحظ موفق للجميع بيان سور في السنه الدراسيه
1: ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، مشكوره في الحقيقه. هي الرساله الاساسيه اللي نخرج بها اليوم هي انه ملاحظه الصعوبه في وقت مبكر، فانه نفهموا طبيعتها اكثر، نفهموا كيش نتعاملوا معها بعيد عنك اللوم والمقارنات والكلام اللي ما يقدمش بصغيرنا. اذا هذا الكل ينجم يصنع فارق كبير في تجربه الطفل الدراسيه والنفسيه، ونتمناوا لابنائنا سنه دراسيه موفقه ومليئة بالنجاح والثقة واكتشاف القدرات. هذا شعرنا مع ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: خليكم معنا في الاستماع. دقيقة سي اسام اخبار الهلال الرياضي بمساكن تلقاو معنا شوية اخرى، ثم راجعين معكم عن جولة في المرشي، جولة في سوق الاثنين في فقرة لبوان مرشي بداية من 9:15. راجعين
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفام.
3: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ملا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
4: إرم فام
3: في مساكن
4: في سوسة.
3: تونسنا.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك
6: دقيقة سي اس ام.
7: صباح الخير، صباح النور في دقيقة سي اس ام. نحكي على اخر اخبار الهلال. البداية بكرة اليد، نذكر انه حفيلة الهلال كانت تعطلت وتعذر على الفريق مواصلة الرحلة نحو جرمدا يوم السبت الماضي، وان تعطلت الحافلة اللي تقل فرع كرة اليد على مستوى محطة البنزيد بن جم. اثناء توجه الفريق لجرمدا لخوض مواجهة الجولة الافتتاحية من بطولة القسم الوطني بسبب العطب هذا اللي تعرضت له الحافلة، كما قلنا دونك تعذر على الفريق مواصلة الرحلة ولم يتمكن من الالتحاق بالمقابلة هذه على متن الحافلة. كما قلنا حافة هذه جت في وقت حساس باعتبارها تتزامن مع أولى مقابلات الفريق في الموسم الجديد. أصدرت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن بلاغ تقول فيه: تعلم الهيئة المديرة لجماهير الهلال أنه بعد مجهودات واتصالات مكثفة تم التوصل إلى الحلول اللازمة لتسوية ملف منع الانتداب قبل آخر أجل المحدد ليوم الأحد 20 سبتمبر 2026. وتتقدم الهيئة المديرة بجزيل الشكر إلى السيد حسام قزقز معتمد بوفيشة وسيد محمد بن سالم الكاتب العام لبلدية مساكن على مساعيهم اللي ساهمت في إعادة النظر في قرار رفض المنحة الاستثنائية والموافقة على إسنادها للجمعية على أن يتم صرفها في أجل أقصى 27 سبتمبر، ونظرا لأن موعد صرف المنحة يأتي بعد آخر أجل لتسوية منع الانتداب. كان تدخل الرئيس السابق السيد نوردين بوجناح حاسم حيث قام بمساعي الاتصالات لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل عاجل يمكن الجمعية من استكمال الوثائق مطلوبة. وقد تكللت هذه المساعي بتفاهم المدربين السابقين بيرم عبود وشكري عيسى وموافقتهم على منع الجمعية أو منح الجمعية مهلة إلى غاية 29 سبتمبر لتسوية مستحقاتهم وتمكينهم من الوثائق الضرورية لرفع منع الانتداب. كما تم أيضا تقدمت الهيئة المديرة بالشكر إلى اللاعبين السابقين ماهر جمامدية وعاطف التوجاني على تفاهمهم لوضعية الجمعية ومساهمتهم في تسوية الملف من خلال التخفيض من مستحقاتهم، حيث بلغ التخفيض 1400 دينار بالنسبة لماهر جمامدية و 5000 دينار بالنسبة لعاطف التوجيني. وعليه تتقدم الهيئة المديرة بخالص بشكر خاص للمدربين واللاعبين السابقين على تفاهمهم وتعاونهم، وبكل التقدير الرئيس السابق نوردين بوجناح على وقوفه إلى جانب النادي ومساهمته الفعالة في إخراجه من هذه الوضعية. الهلال الرياضي بمساكن أيضا يواصل في التحضيرات متاعه، وكان أجرى مقابلة ودية يوم السبت الماضي في ملعب البلدي بمساكن، واجه خلالها فريق الملعب السوسي، مقابلة انتهت بفوز الضيوف هدف مقابل صفر. دونك نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع مقابلة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيكم فكرة على البرنامج: سبورتينغ بن عروس، مكارم المهدية، مستقبل سليمان، اتحاد الرياضي بتطاوين، النجم الخلادي في مواجهة بعث أبو حجة، الملعب السوسي، الكوكب الرياضي بعقارب، هلال الشابة، سكاك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة، الهلال الرياضي بمساكن، المستقبل الرياضي بجابس، جمعية مجرين. أيضا الدفعتين من مقابلات جمعية معي تريانا الملعب الجيبسي أولمبيك الكيف نلقاه في مواجهة اتحاد الرياضي بقصور السيف سبورتينج المكنين هلال الرديف شبيبة القيروان جندوبة الرياضية الأمر الرياضي ببوشما النادي الرياضي القربي قواف القفصة مستقبل القصرين وأولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
4: دقيقة CSM
3: تسمعونا
8: @RMFM.net
3: RMFM.net
8: ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيش جو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
9: من 7 للعشرة
8: صلتينا صلتينا صلتينا

0: نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: بالتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام صباح النور والسرور وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيامات مكملين معكم في ساعتنا الثالثة في النهار على صباح وش نمشي ونعملوا طلع لسوق الاثنين نعملوا طلع للمرشي اللوطاني في البوا مارشي بعد لحظات ولكن الناس اللي خلطوا معنا لقية هذية إذا نذكركم أنه اليوم درجات الحرارة تشهد انخفاض نسبي مقارنة يعني بنهاية الأسبوع مش برشا انخفاض طفيف وبالنسبة للأمطار اليوم متوقع إذا تكون رعدية في بعض الأحيان تكون غزيرة في بعض الأحيان الأخرى إذا أمطار متفرقة بعدد من معتمديات قبلي توزر ومن المنتظر أن تتوسع رقعتها أكثر خلال الساعات القادمة وتنتقل شرقا باش تشمل أجزاء من مدنين وكذلك تطاوين بعد الظهر محور آخر من التقلبات الجوية يدخل على الخط من بوابة الشمال باش يشمل عددا من معتمديات الوسط الشرقي آخر النهار إذا هذا عموما بالنسبة للخارطة والتوقعات متاع الأمطار بالنسبة لنهار اليوم على كل وفي مساكن والمدن المجاورة ليها فما إمكانية متاع بعض الأمطار المتوسطة خاصة نحكي آخر النهار بداية الليل إذا حسب التوقعات الجوية والله أعلم بالنسبة للكميات متاع الأمطار اللي سجلناها في 24 ساعة الأخيرة في ولاية سوسة نلقاو في بوفيشة 1 مليمتر سيد الهاني 5 مليمتر كوندار 4 مليمتر تقريبا هذه بالنسبة للمعتمديات اللي شهدت أمطار في 24 ساعة اللي فاتوا يعني نحكيه يعني من البارح 7 متاع الأصباح حتى لغاية اليوم 7 على كل ربي يرحمنا وربي يغيثنا وهذا تذكير بالمعطيات الجوية لنهار اليوم نمشيو للبوان مارشي توا 9:05
2: البوان مارشي البوان مارشي
1: خليل صباح الورد ونهارك سعيد ألو خليل صباح النور
3: صباح الخير خويا كمان قلت لك صباح الخير صباح الورد والياسمين عليك وعلى كل مستمعي لرمى فهم
1: ان شاء الله نهارك سعيد مبارك ان شاء الله يا خليل بدايه اسبوع طيبه وموفقه ليك وكل مستمعينا الكرام ها قل سافا الويكاند تعديت
3: والله الحمد لله الحمد لله كل عاده خويا كمان
1: الحمد لله الحمد لله مو اسمع كل عاده لبس نعمه من عند ربي وربي ديما لنا النعم هكا ولا ها
3: هكا
1: يا سيدي هكا يا سيدي اي قول لي خويا اليوم الوجه نتاعنا سوق الاثنين سوق الاسبوعيه ها فما الحركه في السوق
3: والله السوق خويا كمان فما الحركه فيها
1: خليل
3: على هذيك كبيره ولا صغيره
1: حركه متوسطه
3: برشا معناها زحمه زحمه ومش شوية شوية متوسطة
1: الحركية متوسطة الحركية متوسطة إلى حد الآن
3: بلكش بلكش على خاطر صباح ولا حاجة
1: والله يا خليل اسمع هو تو مك تعرف تو قراية وخدمة والتزامات يعني فإنه الحركة بطبيعتها تمشي وتزيد يعني الواحد على الأقل من خلال ما يلاحظه كي تمشي نصف النهار تلقى الدنيا معبية يعني الناس تقضي ها
3: صحيح
1: على كل ربي حرك اسبابه
3: هو ربي جاب الاسبوع هو حد العشيه تلقى الناس مازال
1: جاي ومازال يقعد
3: منهم النهار بعد المغرب اللي لقيته مازال يخدم السوق
1: يقعد السوق بون لكن مكترف الشواء ينقص برشا مقارنه يعني بالصبحيه وبرشا ناس تستغل اني تقضي نهار الاحد خاطر احنا اسمه سوق الاثنين اما يبدا نهار الاحد
3: صحيح
1: أما يبدأ نهار لحد
3: ربي
1: يجيب القسم إن شاء الله للجميع وربي يفتح علينا الناس كل برا سيد أعطينا إيش عندك في القائمة أعطينا
3: بالنسبة للخضرة سنة خلينا
1: نحي نحي الكيت نحي الكيت ولو بردير ونسمعه أوكي
3: بالنسبة للخضرة البطاطا 2400-2500 الطماطم أما ب3000 و4000
1: قديش الطماطم؟ طماطم
3: 3000 و4000
1: 3000 و4000 الطماطم في سوق الاثنين
3: اي نعم
1: غالية برشا ناقصة خليلة
3: دورش ناقصة الله وعلم
1: حتى الجودة مش لك الكل برشا
3: والله لا يسمح برشاي.
1: و3000 و4000 بالنسبة للطماطم اليوم في سوق الاثنين. البطاطا قدش قلت لي خليل؟
3: 2400 و2500
1: 2400 و2500 تقريبا عندها تو زوز أسابيع ثلاثة أسابيع محافظة نفس السعر. بالنسبة للبطاطا الطماطم قاعد يرتفع سوما للوسط 3004 دينارات اليوم في سوق الاثنين. باهي نكملوا معك الفلفل.
3: باهي لبسينا القرعة الساعة قبل القرعة بالفين البصل ب15% وب17% وبالفين البصل الفلفل الشعباني 2500 وب3000 البقلوتي ب5000 وب4800
1: يعني حتى الفلفل طالع
3: مالا السفناريا ب3 دينارات اللفت ب15% فهمت الكرنب 2500 فما اللوبيا الخضراء ب8 دينارات تمشي توكيل وخضر الورقيه.
1: هو في السوق معروف فما تاجر معروف راه اللوبيا الخضراء وتلقى عنده البطاطا الحلوه وتلقى عنده كل حاجات اللي تلقاهم كان عنده هو كاو
3: عند شكون
1: في السوق نحكيو في السوق
3: في السوق اي اللوبيا الخضراء ب 9000
1: البطاطا الحلوه 9000 به كمل لي خليل اي
3: تو قلنا باش نمشيو الخضر الورقيه بالنسبه للسمك والمعدنوس 700 اللفت 1500 وبالفين والمعدنوس فما ب 600 زاد كذلك والنعناع ب 500 والكلافس ب 700 الليتي 2500 كذلك الخس فما ب 2500 وفما ب 1500 كذلك هو شو مشيو لل
1: بالعظم الغله حقا كمل ايه شنو هي اسعار الغله
3: ليك على عظم مني
1: لا مو نسخالك تمشي للمرشل وطاني
3: شكون لك تحب تجيب لك بلاتو والله يبارك
1: شريت البارح خليل بي هاي قول لي نمشيو للغل ايش عندك في السوق
3: بي الخوف 4800 5000 6000 6500 بالنسبة للخوق بدل لا فما ب 800
1: الخوف من 4000 حتى ل 6800
3: 6500
1: باهي هذا الخوخ سي الخوخ هاي كمل لي
3: اي الدلاع 800 ودينار
1: 800 ودينار
3: البطيخ البطيخ من دينار ل 1200 وفضل كذلك بطيخ ب 3000 الرمان 2500 2700 التفاح 2500 وب 4000 وفضل زويد ب 1500 وفما كذلك ب6000 فما في تفاح ساعة حمر السمح
1: ب6000
3: تعمل بتاع تونس العنب ب5000 7500 وب6500 العوينة 6 دينارات التقلة 9 دينارات الرصاص 8 دينارات كذلك عن البسر ب3000 وبالفيل الكتيشة ب3000 كذلك عندنا الفقوس 2500 وب3000 وب2000 وفما حتى ب 1500 القارص 5000 وفما ب 4800 وفما حتى ب 6000 لو كان باش نمشيو للمرشي اللوطاني
1: باه هذا كملنا بالنسبه لسوق الاثنين احنا باش نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا نعملوا طلع على المرشي اللوطاني شنو الاسعار نتاع الدجاج واللحوم وولد بحر فما ولد بحر اليوم
3: لا موجود
1: الاسماك
3: اليوم ربي الكل موجود
1: اليوم فما الاسماك يقول لي خليل بزيد به احنا خلينا نخرج
3: على حنينه
1: صح لا هذه في بلاصتها خليل هو موجود ولد البحر توفر اما الفلوس وما العوده المدرسيه وفاء ديجا مشات على روحها يا خليل
3: اسمع وفما كذلك عوده مدرسيه وفاتور الضوء وفاتور الميت وفاتور الانترنت وخلي واسكت
1: هكا هو
3: يعني ينتش من راسه
1: لا صعيبه والله صعيبه يا خليل اسمع ولا محاله تو برشا من الموظفين يبداوا ياخذوا في شهريهم يعني الايامات الجايه هذوما 21 22 23 وبالنسبه للناس اللي تخلص راس الشهر يعني فانه الحقيقه ايامات وشهر صعيب برشا سبتمبر شهر كاسح الحقيقه خاصه انه الجمعه الاولى نتاع العوده المدرسية تقعد كل يوم تقضي تقريبا، رغم اللي أنت في بالك قضيت يعني قضية كبيرة يعني للعودة المدرسية، لكن ديما هو ناقصك الحاجة، زيدك الحاجة، زيدك الحاجة. على كل حال ربي يكون في عون الجميع وربي يرزق الجميع. بأسي خليل، خليك يا خليل، يا خليل وقت الفاصل، وقت الفاصل ثم راجعين. يلا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: هاي سيدي رجعنا لكم من جديد، توا 9:07 على موجات راديو ارم اف ام. تحياتنا لصديقنا حبيب بوهليل، اكيد يسمع فينا خارج تونس، تحيه ليك صديقنا وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. اذا يقول تخف علينا شويه الغربه هكا في المارش اللوطاني، توا واش نمشيو مع خليل نكملوا معكم ديما في البوان مارشي.
2: لو بوان مارشي.
1: يا خليل رجعنا لك من جديد، مرحبا بيك صديقنا الباهي. اه يا خويا، شندخلوا المارشي اللوطاني، شنو اللي عندنا اليوم؟
3: باهي نبداو بالدجاج، اللحوم البيضاء والحمراء.
1: الدجاج اي
3: الدجاج الكيلو ب10,000 و10,500 وفما بعد شنو؟
1: يعني كيلو دجاج حاضر فما ب10,000 و10,500 وفما ب11,000
3: وب11.
1: نعم اي
3: باهي. أفخاذ الدهن ب13,000 و800. أفخاذ الدجاج العادي بكيف 13 دينار و800. اسكالوب الدهن ما فماش، قد ما جبناش الكل ما جابوش،
1: ما فماش اسكالوب،
3: ما فماش. نعم اسكالوب الدجاج العادي 19,800.
1: 19,800. 19,800. ايوه
3: ايوه
1: ايوه
3: كم قلنا حد له؟ والكتف الدان ب 9,600.
1: الكتف ب 9,000 اي
3: باش تو نمشيو اللحوم الحمراء.
1: واضح اللحوم الحمراء، العلوش هي هي الاسعار
3: ولا العلوش
1: ما تغيرتش؟ هي هي الاسعار. اي شنو اللي عندك؟
3: عندنا ب 60 العلوش، البقري هبرة 48 وب 50 كرومة وكتلات ب 45، بقري مخلط 35، حمى جمل 45، هبره 50، يجي كتصير خيط وتجي شيء كبير.
1: بالهبره؟
3: باهي بالهبره نتاع الجمل.
1: ايوه شيء جمل انت خلي.
3: اي شيء.
1: صح وفرح. دقيق وتشيش بالجمل ها وفي نهار كيف ما اليوم
3: جو.
1: دقيق وتشيش بالجمل، بقداش كيلو الهبره قلت لي جمل؟
3: 50.
1: بخمسين اي ما يبعدش على العلوش.
3: والمخلط 45.
1: والمخلط 45. شنو يطيبوا الحمى الجمل؟ كسكسي دقيق وتشيش، شنو يجي اخر خليل؟
3: ويجي مرقة
1: مرقة
3: معناها تاع كمونية كما نقولوا
1: كمونية اي
3: يجي كمونية وشيء كبير زاد طاوحة ما شاء الله
1: أيوة
3: حفظين هو الحن الطيب وباللي تحب انت
1: باللي تحب انت باللي تحب انت به اما دقيق وتشيش بجمل زادة ما عندك ما تقول فيه
3: يا يحفل يحفل شيء كبير
1: يحفل يحفل زردة معه زردة أزمة قال الجراري في غنيت وش قال هو زردة زردة بالكسكوس واللحمة مش لحمة علوش لحمة جمل
3: لحمة جمل
1: صح وفرح اخوي خليل
3: أيوة فما بعض الناس ما يحبوش الجمل
1: اي فما شكون ما ياكلوش فما شكون اللي ياكلو باهي اي كمل الجمل ب 50 قلت الهبره ب 50 الكيلو كمل اي
3: اي الماعز 45 دينار الماعز يجي مرمس
1: ماعز باهي
3: باهي الدواره ب 30 وكان 70 الكرش 7 دينارات الكرش الحارشه 14 دينار و 12 دينار الهردمة 25 من قتلوا بي بالهردمة شيء كبير
1: كمل يا خليل يلا سيدي تحل في الماكلة
3: كبدة العلوش 65 دينار كبدة البقري 50 الراس العلوش 25 كامل ب 30 و 35 المركز
1: واضح
3: قلت لك على الهردمة جي من قتلوا بي شيء كبير ما حبيتهاش انت
1: اللي والله ما اسمه ما تعديت الكلمه ما كبتيتهاش وكوبي كمل لي سي خليل اي ولد البحر شنو فما اليوم
3: باه ولد البحر اليوم عندنا ورطه 22 دينار و800 عندنا قاروص
1: قديش ورطه 22 دينار و800 هذه المربيه يعني زيد طلعت برابور كي نقارنوها يعني بالقيمات اللي تعدي وي كمل لي
3: القاروص 23 و800 و28 و600 وعندنا قاروص ب 49 دينار و 800
1: بحر ياض
3: يعني اي 50 دينار معناها
1: 50 دينار
3: عندنا الدنديق زاد 49 دينار و 800 زاد فيه سيبة كسكسي اللهم صل على النبي لكنه غالي 49 و 800 شوباي ب 15 دينار سكومبري 12 دينار و 800 و 8800 السردينه 65
1: لا لا
3: سردينة 6500
1: اسمع خليل ماشي نجم يطيح تحت ورقة الخمسين في الخمسين خلدي السردينة 6500
3: سردينة باربع ليف فما سردينة باربع ليف فما سردينة بست ليف وثمانمية التريلية بعشرين دينار وعندنا التريلية حجرة كبيرة تجي مع سلطة مشوية فهمني وسلطة مشوية هذا شيء كبير ده اسم 49 دينار و800 تريلي
1: تريلي
3: هذا كبيرة تريلي تجي مشوية هذه
1: 49 و800 في الخمسين يعني به
3: اي اي هوت الغزال فما ب 14 دينار و800 وفما ب 15 و800 وفما غزال كبيرة شوية 18 دينار و800 البوكة 5 دينارات القرنيط 29 دينار و800 و26 دينار و800 شو شورو 7800 الكروفيت 15 دينار و800 جويته و18 و800 متوسطه وكبيره رويال ب 40 دينار ده لمبوكا ب 21 دينار و800 و20 دينار وفما ب 17 دينار و800 عندنا صبارس ب 3000 وعندنا صبارس جوية بدينار فهمتي نجل 18 دينار و600 تشولة 19 دينار و عفوا 49 دينار و800 والغراب عندنا 23 دينار و800 ويا كمان هذا ايش عندنا اليوم في سوق الدين ومرشد لوطاني
1: كمان خليل ماشي رخيص اسعار الحوت معناتها
3: ايش رخيص يا سيدي انا الواحد يخسر ويسكت ويتشاهى
1: المستعان مدام سكينه صباح النور تقول صباح تقول صباح الخير قل خليل بوه الله يرحمه ينامه يحب الكسكسي دقيق وتشيش بالقعود قالت لك فكرتني به الله يرحمه ينامه يا مدام
3: شكون هو
1: الله يرحمه بوها كان يحب برشا الكسكسي دقيق وتشيش يعني بالقعود يا خليل بجمل
3: الله يرحمه ينامه
1: الله يرحمه ينامه قالت لك فكرتني به كي حكيت الكسكسي بجمل ويرحم ان شاء الله أمهاتنا وأبانا اللي غادرونا الكل. أي أخوي البي يا خليل قلت لي الكروفيت متوسطة 18000 كيكة.
3: اي 18 دينار
6: 18 دينار بيه. قول لي شنو دبرتك انت؟
3: 800 معناها 19 دينار.
6: اي شنو دبرتك انت؟
3: والله يبقى احنا عاملين مرقه ببوش اليوم.
6: اه ببوش بقدش تصل اليوم؟
3: اه تصل 6000 و 7000.
6: اه اليوم مرقه ببوش وخبيزه طابونه.
3: ما خبيزه طابونه فهمتي ولا؟ وشيء كبير وكل مساك ولي تقالي
6: صح صح صح اليوم مرقة بابوش خبزة طابونة هكا
3: امور ديسير او لا عنب نمشي دوقت عنب
6: هاي لا عنب به وشوية عنب ديسير به
3: وكويس تاي احمر وشرب مي وبشفي
6: ويا ناعما يا ناعما
3: الحمد لله
6: الحمد لله يا ربي. يعني شنو نقول لك زعما اقتراح ناخذ شويه كروفيت كيكه كما قلت انت خليل ونعملوا شويه سباجيتي بالكروفيت باهي يا زيد.
3: ايه هذا كنت
6: تعديك معناها يصلي على النبي يلزم لي شعات كلنا كيف كيف
3: انا شو كروفيت او شو كروفيت
6: هاك كي تقارنها بالاسعار نتاع الوراطه مربيه وقاروس وغيره الحقيقه واللحومات سما برك والدجاج تو تاخذ دجاج هاك تشوف فوق ال 20 دينار تطلع لك
3: يا دينا 20 كي تحلم
6: اي والله ب 25 طلعت لي البارح خليل خلينا من
3: وتطلع ب 30 ب 40
6: أي سي خليل ربي يجيب القسم وربي يفتح علينا وربي يفتح على الجميع وتحياتنا لكل مستمعين
3: بلا كروبات اليوم
6: أي سي خليل في لمن نهارك سعيد مبارك قبل ما يتغشش شيء طيبة شيء طيبة أي خير ما يتغشش يلا هذا شعنا اليوم في البوا مارشي والاقتراحات متاع الدبارات لليوم صحة وفرحة للجميع واختاروا الدبارة اللي تعجبكم يلا هذا شعنا البوا مارشي البوا مرشي يلا سيدي خليكم معنا العشرة غربان راجعين مع ديديكاس لديديكاس متاعكم راجعين مع ايديتكم ديما على احلى الاذاعات راديو رما فهم ونهاركم زينة
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه مقيت الشهار على رما فهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888
7: جريت لإسعاد كل بيت كبليسيتي
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
2: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. هذا هشام سلام هيرولي نخلط معكم للعشرة غير درجين على موجاتنا. ان شاء الله نهاركم سعيد، نهاركم طيب. كل متابعينا وين ما كنتم داخل تونس وخارجها، نكملوا لقية هذية مع آخر فقراتنا، الفقرة اللي تأثوها انتم بإهدائتكم للعزيز عليكم، للناس اللي تحبوهم، تحب تقولوا لهم أكيد كلمة طيبة، تحب تتمنوا لهم عيد ميلاد سعيد مناسبة عيد ميلادهم اليوم. مرحبا بكل إهدائتكم دائما. بيبليكاسيون نهار الأصباح وتلقاو على ذمتكم. تنجموا تخليونا الإهداء في كومنتير، وإلا تنجموا زادة تكلمونا على 71 134 396. ومرحبا بالجميع، نسلموا برشا على مدام إيميل عامر من حي الزهور، نقول لها عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير يا لله، وربي يعطيك الصحة وربي يعطيك طول العمر، وربي إن شاء الله يفضل لك كل أحبابك وكل ناسك. يلا نواصل معكم في من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: تحياتنا لكم منجي بن عروس، صباح النور ياسل منجي. تحياتنا الكوثر، صحة وفرحة يا كوثر. إذا سوسن نهميلة تقول صباح النور وسرور خويا كمال، تحية ليك. تحب تهني أختها الكبيرة يسرى بعيد ميلادها وتقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خيرة. ايضا سلموا على رحيل غسان، صباح النور، نهارك زين، تقول نهاركم زين. حبت تهني رجاء، تقول مرت خالها بعيد ميلادها، تقول لها يا رجاء ان شاء الله كل عام وانتي بالف خيرة. التحية ايضا المدام فوزية بوهليل محجوب، صباح النور مدام فوزية، نهارك سعيد. نجيت بابا صباح الورد، تحياتنا ليك. عايدة بن قاسم تقول صباح النور، محبة رسول تقدم اهدية لبنتها عبير البكوش وولدها عيسى البكوش، تهنيهم بعيد ميلادهم، تقول لهم ان شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم وربي يعطيهم ما يتمنوا.

فاتحة شيباني البكوش تقول صباح الخير كمال، اليوم عيد ميلاد رجلها محمد البكوش، تقول له كل عام وانت بألف خير، ربي يعطيك صحة البدن وطول العمر في الخير، وربي خليك تيش فوق روسنا انت وصغيراتك اللي ربي يفضلك. المسيو نقول له سي محمد البكوش كل عام وانت بألف خير. وسيلة بن عمر تحية ليك يا مدام وسيلة، إن شاء الله نهارك سعيد مبارك، تاني ولد محمد بعيد ميلاده، تتمنى له طول العمر وإن شاء الله كل عام وبالف خير، وتحب غنية وليدي. أي حلوة برشة.

ربي فضل ان شاء الله. بسمة تقول لسلا حبيبة مبارك عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير وربي يعطيك الصحة وطول العمر. سلا حبيب صباح النور، نهارك أسعد ليمات. سلا حبيب العذيري أستاذنا تحية ليك ونهارك طيب إن شاء الله. إذن تحياتنا لحنان بورقيبة، سارة سكري، أم بليل صباح الورد. أكيد قرينا أقرأ كل مساجاتكم، نحاول أكيد نتفاعلوا معها. ددو زادة مالك نهاركم زين. حياة الهيشري صباح النور مدام حياة، إن شاء الله نهارك سعيد مبارك. خديجة نقوري بحيري صباح النور، تحياتنا. أيضا خالد الجزاح، حميرة تقول صباح الخير، شلون نهاركم سعيد. قدم أداء لأخت عواطف تقول ربي متعك بالصحة وربي يخليك لي، تحب غنية صنديدة. شكرا تهدية الأخت عواطف، إذن يلا تدلل مرحبا بيك في كل وقت.

0: هذا لك ربي يفضلكم كل خواتكم نسلموا برشا صديقنا محمد هيثم بن سالم. صباح النور يا محمد هيثم. يقول صباح النور كمال, تحياتنا للفريق الكل, تحياتنا ليك. يقدم اهداء لولده محمد انس بن سالم, عمره عامين. ربي فضله محمد انس بن سالم, ربي فضلك العائله الكل صديقنا محمد هيثم, وان شاء الله اكيد تفرح به وتشوفه كما تتمنى. هذه بالنسبه لاهداءاتكم لليوم, مشكورين الناس كل, بارك الله فيكم على الثقة. يكون عنا موعد يومي للإهداءات السبعة, إذن إذن سبعة أو سبعة وربع, إذن يكون عندكم موعد أول ويكون عنا موعد ثاني إن شاء الله بداية من العشرة غربع. ومرحبا بالجميع وشكرا على الثقة. يلا سيدي, هذه بالنسبة لموعدنا لليوم. مشكور حافظ بن صالح معنا في الإخراج, مهدي في الأخبار الرياضية, خليل في البوان مارشي. هذه أجمل تحيات كمال زريلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية متجددة عبر أحلى الإذاعات راديو رام اف ام. خليكم ديما في الاستماع.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه. ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام. وعيشوا الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات, والدورة في المرشي, وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة, تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام, رام اف ام ديما معاك, ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. RMFM.
1: في مساكن.
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: تونسنا.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كتشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. RMFM.
1: في مساكن.
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: تونسنا. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تنجم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 21 سبتمبر 2026. السلام عليكم، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تجمو تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. تحية زميننا منير سلامة اللي باش يرافقنا في الإخراج الفني أكيد في هذا الموعد مع بداية هذا الأسبوع، باش تلقاو كل الأخبار وجولة على أهم المستجدات المحلية الجهوية وأيضا الوطنية. سنان إن شاء الله مع بداية حصتنا الاستضافة الأولى في هذا الموعد باش يكون مع سيد زياد البصيلي، رئيس جمعية متطوعون من أجلكم. نتعرفوا على الجمعية هذه ونأخذوا أكثر ربما فكرة على نشاطها، ونرجعوا إلى حملة تشجير اللي صارت مؤخرا ببلدية المسعدين. بعد شوية إن شاء الله أكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع ضيفنا، ما تغيرش الموجة. نسلم عليكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد من توا حتى الماضي ساعة. نقول لكم راجعين بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها برب يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: شيرين تباعا تباعا بعد شوية تسمعها كاملة في برنامج القناص. مرحبا.
1: انتم تسمعوا في القناص على لرم فهم
0: 11:18. السلام عليكم الناس كل. بعد شوية أكيد باش نبدأوا في الاستضافات، لكن قبل هذا نعملوا جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية. البداية مع أحوال الطقس اللي تهم نهار اليوم. يتميز الطقس اليوم الاثنين بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط وأيضا الجنوب، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. أيضا كان انشار المعهد الوطني للرصد الجوي قائمة التساقطات خلال 24 ساعة الماضية، واللي شملت 19 ولاية، وتم تسجيل أعلاها بسبيلة ولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد 57 ملم، 30 ملم بجلمة، 33 ملم بالحنشة من ولاية صفاقس، 31 ملم نصر الله من ولاية القيروان، 26 ملم بنابل وقربة، و 25 ملم بجدليان من ولاية القصرين. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير في وقت قصير من القبض على المتهم الرئيسي في حديث اعتداء بآلة حادة استهدفت تلميذين بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة لكانيا، مما أسفر عن تعرضهما لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الصدر والكتف. وفور تلقي الإشعار كثفت فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير تحرياتها الميدانية لتحديد هوية المعتدي وملاحقته، وهو ما أمكن من الإطاحة به في وقت قياسي، وبإحالة الملف هذا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذن بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي لمواصلة الأبحاث معه والوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع اتخاذ قرار بإحالة نفرين آخرين شملتهم أيضا التحقيقات بحالة تقديم على أنظار القضاء للبت في مدى تورطهم. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم الاثنين بأن إضراب قطاع النقل المحروقات المزعم تنفيذه يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى ساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون العمل. وأوضح السميري خلال تصريح الإعلامي أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قام بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة الهامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر 2026، وذلك بهدف إيجاد حلول للمطالبة العملية وخاصة صرف المنحة المستحقة لسواق نقل المحروقات والمتفق عليها منذ مايو 2019. وأشار ممثل الاتحاد إلى أن المشكلة الحالية تكمن مع الشراكة أو الشركات الموزعة التي لم تقم بمسؤوليتها تجاه العمال رغم حصولها على التسهيلات المالية، وطالب سميري وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها والدعوة لجلسة صلحية لإيجاد الحلول وصياغة محضر اتفاق توافقي يضمن حقوق الجميع وينهي هذه الأزمة لتجنب تعطيل إمدادات المحروقات في البلاد. قام خريجو المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بمقاطعة شاملة لمناظرة الانتداب التي كانت مقررة ليوم 13 سبتمبر 2026 بشكل جماعي، والبالغ عددهم نحو 1200 خريج، وذلك احتجاجا على خيارات وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضحت الأستاذة مريم خشروب ممثلة عن المعهد لدى تصريحها الإعلامي أن هذه المقاطعة جاءت عقب سلسلة من التحركات واحتجاجات سلمية سابقة ومراسلات وجهت إلى مختلف الجهات المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من النواب بهدف المطالبة بتطبيق القانون. وأشارت خشروب إلى أن الأمر عدد 304 لسنة 2013 المنظم لسلك الأخصائيين الاجتماعيين ينص على الانتداب المباشر لخريجي المعهد إلى جانب إمكانية الانتداب عبر المناظرات، واعتبرت أن فتح مناظرات لا تسند سوى 145 خطة لفائدة الدفعات تتراوح بين سنتي 2007 و 2026 لا يلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة لخريجي القطاع، كما نوهت بالتناقض بين عدد الوظائف الشاغرة المقدرة بأكثر من 1000 شغور في الوسط المدرسي وتجاوزها 2000 شغور في المؤسسات الاجتماعية وبين الميزانية المحدودة للانتداب المقترحة من الوزارة. وأضافت أن تنظيم المناظرة بعد مرور 10 سنوات أدى إلى إقصاء ما يقارب 200 إلى 300 خريج تجاوز السن القانونية للانتداب 45 سنة حاليا. وأكد خشروب أن المقاطعة لا تعني رفض الانتداب، بل هي شكل احتجاج للمطالبة بفتح باب التوظيف عبر دفعات متتالية لسد كافة الشغورات المتراكمة وإنصاف جميع الدفعات المتخرجة. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزلة ميم اليوم الثلاثاء بأنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزلة ميم وقليبيا، سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزلة ميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بعد الانتهاء من أشغال الربط والتي تتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ صادر عن الشركة. تفيد الشركة الوطنية أيضا لاستغلال وتوزيع المياه حلفاء الكرام بولاية سوسة والمنستير والمهدية بأنه على إثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم ستسجل اضطرابات وانقطاع في تزويد الماء الصالح للشرب، وذلك ابتداء من الساعة منتصف النهار من تاريخ هذا اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 بالمناطق التالية: ولاية القيروان، أيضا ولاية سوسة، معتمدية سيد الهاني، أولاد علوان، غبغوب، أولاد الخشين وأولاد الفالح، معتمدية القلعة الكبرى، ودلاية ودرغام، ولاية والجبليين، معتمدية مساكن، معمل ستيب وقرعة المنجور، الكنيس والشيحية، وولاد التومي وبني ربيعة والبياضة وبني كلفوم والفرادة وأيضا البرجين، وأيضا معتمديات من ولاية المنستير وولاية المهدية. ومن المنتظر استئناف للتزويد بالماء بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها بأن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركات المتداخلة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراءات عملية الصيانة مبكرا، أيضا فضلا عن الدعم لشبكة التوزيع. في هذا الإطار تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال خلال فترة الذروة، وتطرقت الجلسة من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي وتبادل المعطيات بالتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير على انتظامية التزويد. وأكد الوزير أيضا أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد وتمكين المواطنين من احتياجاتهم دون ضغوطات. وأبرز أهمية متابعة تطور الطلب حسب الجهات، مع التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في الاستهلاك أو تعرف ظروفا مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمعالجة الإشكاليات قبل حصولها، مؤكدا أن حسن الاستعداد يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية والتدخل في الوقت المناسب. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 333 تدخل، من بينها 102 عمليات نجدة وإنقاذ بالطرقات، وفق ما نشره اليوم الاثنين المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 20 سبتمبر إلى الساعة 6 صباحا من يوم 21 سبتمبر الجاري 29 عملية إطفاء حرائق و190 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و12 تداخلا في مجالات مختلفة. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني للسلامة المرورية في الإحصائيات الأخيرة التي نشرها عبر موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. وبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1021 حادثا أي 30.17%، تليها السرعة ب 740 حادثا أي بنسبة 21.87%، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا أي بنسبة 7.77%، فقطع الطريق ب 258 حادثا بنسبة 7.62%. أما فيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، فقد كشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 360 حالة وفاة أي بنسبة 36.37% من مجموع القتلى، وخلفت 1021 جريحا أي بنسبة 23.25%، يليها السهو وعدم الانتباه ب 177 قتيلا و 1128 جريحا، ثم قطع الطريق ب 65 قتيلا و 227 جريحا. كما أوردت أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حادث خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 284 حادثا خلف 47 قتيلا و 349 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا خلف 13 قتيلا و 65 جريحا. وأكد المرصد أن الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة على المرصد وفق آخر تحيين بتاريخ 18/9/2026، وأنها أولوية أولية عفوا وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة عن المصادر الرسمية. وأشار بخصوص الترتيب الجغرافي للحوادث والضحايا أن هذا الترتيب كمي صرف ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديموغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات. هذا شعنا في الأخبار والمستجدات في 24 ساعة الماضية. بش خليكم مع فاصل غنائي وبعد رجعين في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد. اهلا وسهلا, السلام عليكم الناس الكل, ونيوصل صوتنا على ترود بالفي بوارم افهم بونيت لحديش و44 دقيقة. ما زلنا مواصلين في الساعة الأولى متاعنا, وسعيد برشا انه معنا على المباشرة السيد زياد البصيلي, رئيس جمعية متطوعون من أجلكم. سي زياد اهلا وسهلا, مرحبا.
2: اهلا وسهلا, مرحبا بك سي مهدي, شحوايج خويا.
1: مرحبا, كل الشكر لك على قبول التدخل معنا سي زياد, مشكور. الله يخليك. سي زياد, ناخذوا فكرة شاملة في البداية على جمعية متطوعون من أجلكم, أعطينا فكرة على النشاط, الأعضاء, فكرة على المجموعة اللي تخدم معك.
2: باهي, هو قبل كل شيء أنا رئيس فريق, مش رئيس الجمعية. رئيس الجمعية هي مدام حنان شمالي.
1: باهي,
2: تقريبا ممكن تكون الجمعية الوحيدة في تونس اللي عاملين فريق في وسط الجمعية.
1: ممتاز.
2: يعني بالنشاط البيئي تحديدا غراس الأشجار.
1: يعني مقسمة الجمعية يعني فرق, كل فريق عنده رئيس, يعني المختص في البيئة, المختص في كل واحد المجال متاعه.
2: بالضبط, خاطر ثم عندنا برشا مجالات بما فيهم المجالات الثقافية والاجتماعية وكل, والمجال البيئي اللي هو احنا نشطوا فيه توا هكا. عندنا عملنا برشا حملات في قلعة كبيرة, في حي مدينة الزهور, في مساكن, في مسعدين, في تقريبا في حدود 15 مؤسسة تربوية, اعداديات ومدارس ابتدائية. هذا هو.
1: قبل ما نحكي ربما على النشاط اللي يهمك سي زياد, جوست باش ناخذ اكثر فكرة على الجمعية, باقي الانشطة يعني شنية بالضبط, يعني الحاجات اللي ربما تهتم بها الجمعية.
2: كيف مثلا كيف كل عام العودة المدرسية يقوموا بالنشاطات, معناها متاع
1: تقديم المساعدة وجمع الكتب, خوفة رمضان, كسوة العيد, يعني كل الأنشطة حلوة برشا. يعطيك الصحة, يعطيكم الصحة الحقيقة, عمل بتميز. وشفت يعني من خلال حتى الحملة متاع التشجير اللي كانت مبادرة باهية الحقيقة في المسعدين سي زياد. اختيار المسعدين ساعة قبل كل شيء عليش؟
2: هو المبادرة تقريبا انطلقت بطريقة عفوية على الأخر. ناس تحب الشجرة, ناس تحب تغير, تشوف النخلة ماذا بيه مع جنب النخلة تكون فما شجرة تعطي النوار المزيانة, ماذا بينا نكونوا معناها نساهموا في جمالية المدن التونسية اللي عنا. دينا بالساحل, وإن شاء الله باش نتوسعوا لبقية الجهات إن شاء الله. المساعدين هي محطة من عدة محطات, معناها جايين إن شاء الله في الثنية, ونمشوا نشوفوا ونختاروا البلاصة. المساعدين بالذات تواصل معنا سي لطفي المقدم من المتكنين بتاع الحي, حطنا في الصورة بالضبط, مشينا شفنا الحي, برمجنا مع البلدية بطبيعة, نجمو نخدمو كان مع البلديات غطاء قانوني وكل, وهم يعطونا التراخيص ونشوفوا شنو الشجر المناسبة اللي نجمو نغرسوها. كان ثم تجاوب كبير برشا من البلدية متاع المساعدين, على رأسهم في طارق بن عمر الكاتب العام على البلدية. تقريبا حضر الأجواء, كل المعدات اللي متاع الحفر.
1: قداش من شجرة تقريبا زرعته سي زياد؟
2: غرسنا في حدود 40 شجرة جاكرند بطول 200 وأزيد, وغرسنا في المفترق اللي في بداية الحملة فيه شجرة بونسيانا كبيرة, شجرة البونسيانا النوارة متاعها الحمراء هذيك اللي تعطي نوارة مزيانة وتعطي برشا ظل. بالضبط هذا اللي
1: بعد عملية الغرس, فما متابعة سي زياد ولا توفى الوضعية ما تتكفل البلدية, ولا فما تنسيق يصير, ولا

0: البداية متاعنا كانت متعثرة كيما كل بداية في كل في أي مجال. ناخذوا الشجرة اللي نقدروا باش ناخذوها، خذينا شجر صغير في الطول 60 سنتي تقريبا. واجهنا صعوبات في بلايص أخرين طبيعة، حاولنا باش نجيبوا السياج، السياج مو سهل مش رخيص، بشوية بشوية ولا فما يتوفر عنا السياج. المرة هذه الأهالي هم اللي معناها خذوا السياج، كفلوا به، صنعوه، كل كانت الأمور طيبة برشا، وهذا يساهم برشا زاد في حماية الشجرة بعد. وهذا هو
1: تدخلوا ساعات في بعض المناطق الخضراء المهملة، نقولوا احنا اللي هي منطقة خضراء ما فيها كل شيء للأخضر، ولا تختاروا أكثرية تخدموا على الطرقات سيزيات؟
0: والله المناطق الخضراء أنا مش نخليها المدة الجاية، مش فما أخبار طيبة برشا المدة الجاية إن شاء الله. الاختيار متاعنا بالحق يكون متنوع، نحبوا النوع شوية. العام اللي فات مشينا برش على الأعداديات
1: المؤسسات التربوية، ممتاز،
0: خدمنا على العقلية متاع الوليدات الصغار هكا تتغير، واللي ينظر للشجرة اللي هي صديقة البيئة بالحق وتنجم تعاوننا، تنجم تعطينا هواء نقي وكل. كيف كيف السنة معناها إن شاء الله زادة باش نواصلوا في العمل مع المؤسسة التربوية، ومش نزيدوا نمشوا معناها خاصة للطرقات العامة. ناقصين برشا خضار المناطق الخضراء، حاطين عيننا على برشا بلايص إن شاء الله، وربي سهل كل شيء ما يصير إلا بال
1: وقت. نال أجار هذه سي زياد يكلف زادة كيف كيف؟
0: بالطبيعة مالا هو توا أكثر حاجة مكلفة وتعبنا شوية هي أختينا الأجار، خاطر مكلف مش بالساهل. شجرة معناها إذا كان مش تاخوها طويلة في الطول معناها وكبيرة في العمر شوية راي مش تكون مكلفة، وإذا كان مش تاخوها صغيرة راو خاصة إذا كان تكون البلاصة فيها شوية غنم وكل معناها مش يولي
1: تعملوا الإعانات ولا فما نقول وإحنا اللي يزرع واللي يبيعوا ربما في الأشجار زي اللي يساهموا بقسط وبعدد من الأشجار هذه، كيفاش تتصرفوا بالضبط سيزيات؟
0: والله توا البداية متاعنا مازلنا نعولوا على الإعانات من الناس اللي تحب الشجرة. هذا توا هذاك المصدر الوحيد متاعنا. إن شاء الله في المستقبل معناها المنابت يدخلوا معنا في الخط ويساهموا بالحق، خطر احنا هذا مشروع بديناه ومواصلين فيه. نحبوا بالحق نغير، ومش معناها راو مجرد تصويرة وكاو عملنا حملة تأجير، مش هذا مش على هذا جينا كاو، جينا حبينا نغيره. ان وقت تبدا تمشي في طريق تراه كله بالجاكرند، تنجم تمشي في طريق واحد اخر تراه كل بونسيانا، فما برشا انواع
1: هو موجوده. هو في موضوع التوثيق سي زياد، فما برشا يقول لك والله هاو يتصوروا على يزرع فيه، هو التوثيق مهم اليوم باش لتوعيه الناس واهميته، باش الميساج هذا يوصل، مهم برشا الحقيقه، ومطالبين بتوثيقها باش اليوم راهو بالحق راهو محتاجين برشا خضار، لانه اكشوف حتى معنا سامحني في انتر بارونتيز نقول لك عندنا جردة في بلاصة كذا، ما جردة ما غير الجر، لا فيها وراق ولا فيها جار ولا فيها خضار ولا فيها غازون، معنا اليوم لازم هذا حتى الصغار باش يعرفوا، حتى ربما احنا اللي يسمعوا اليوم أهمية الأشجار ودورها في المحافظة على البيئة.
0: بالضبط مهدي، هو احنا الدليل تصديق قولك. فما شكون اللي جانا من الصفحة النهارين هذا معناها شاف النشاط بتاعنا وكل وكل معناها بين قوسين علاش تغرسوا وتصوروا الكاميرا دي ما تتبعوا كل لو كان ماشيش فما توثيق راه فما برشا ناس ما يعرفوش اللي احنا غرسنا برشا انواع متاع الشجر، وكانوا ضد انه ينغرسوا شجر متاع زينة، ولو كان ماشيش فما توثيق راه ولو اللي عمل مثلا عمل لنا تعليقات وكل عادي مرحبا بالتعليقات الكل
1: ياسر
0: من جهه الكل مرحبا، اما راهو قبل ما يتعمل تعليق ما يسالش يكلف روحه حتى
1: لا نخدم ولا نخلي شكون يخدم السيسي.
0: بالضبط غرسنا على المنبر هذا، غرسنا الخروب، غرسنا بانواع كبيره برشا معناها عدد كبير نتاع خروب، غرسنا الزيتون، غرسنا الفوكيس،
1: ويظل الخروب ينقص برشا في بلادنا في جهتنا سي زياد،
0: وبالاخص بعد الحرائق.
1: أيه.
0: خسرنا الرقم اللي عندي انا في بالي في حدود 12000 هكتار معناها خسرناه اذا كان من اشغال تاع غابات وكل وتقريبا
1: لا نحكي حتى في جهتنا لنا في الساحل، نذكر قبل وين تمشي تلقى الخروب تو حتى في السواني ولا في الغابات ما عادش فما نقص برشا.
0: بالضبط. هو باش نكونوا ايجابيين هو راه فما برشا وقع الاتلاف نتاعو وقصوه على كل المفهم.

0: عزك الله، وكل ان شاء الله بشويه بشويه تتغير الفكره ويولي يشوف بالرسمي الانسان يتعدى راي الشجره ذيك، راي صديق بالبيئه، راي تنجم تعاون بالباهي بالباهي في تنظيف الهواء، في حتى خدمه الجماليه نتاع
1: الفريق، حتى مشهد العام، حتى الزينه نتاع البلاد
0: بالضبط. فما شكون اللي يجي يقول لك علاش تغرس كان في الاشجار الزينه، علاش مش زيتون وكل. احنا اغلب الارصفه نتاعنا اغلبهم مش مهيئه للغرس الاشجار، معناها تريتوارات ضيقه على الاخر. كيف تجي تغرس في شجره الزيتون، ومعروفه شجره الزيتون معناها ما تنجم كيف تطلعها على ساق واحده، معناها اذا كان مش تطلعها برشا حتى
1: ولا هي فما ملاحظه ما نعرفش انت وخارج الموضوع شويه الحقيقه السيزيات. فما نوعيه من الاشجار اللي يزرعها، عرفت في المثال بار اكزومبل نحكيو على الطريقه الوطنيه رقم واحد، طريق مساكن سوسه، فما اشجار بصراحه ما تجيش في وسط الطريق، معناها تغطي وتحجب الرؤيه. فما نتصور فما نباتات او اشجار اخرى تكون صغيره ما تكبرش برشا، ربما هي اللي تتحط. صحيح كلامي ولا غلط؟ ما نعرفش
0: بالضبط يا مهدي. بالضبط، لا بالضبط، اي بالضبط. هو راه مش كل شجره موجوده راهي في بلاصتها الصحيحه.
1: أيوة.
0: مش نبدو واضحين،
1: مش معناها انا زرعنا وبرا وكهو.
0: اي فما برشا انواع نتاع الشجر، مثلا الفوكيس يبدا التريتوار، يبدا مثلا العرض نتاعه الماده سمحني تبدا العرض نتاعها في حدود المتر ونصف زوز مترو، ويجي يبدا حاطك فيها شجره نتاع غارس فيها شجره نتاع فوكيس اللي هي العروق نتاعها تمشي معناها مسافات كبيره وتسبب برشا مشاكل وكل. ماناش ضد حتى شجره، كل شجره راهي صديقه للبيئه حتى اذا كان مش في بلاصتها، راهو نجمو نشوفوا البلاصه نتاعها صحيحه. فهمتني؟ الفوكيس راهو بلاصته اللي تكون معناها يكون الماده واسعه عريضه برشا، والا في المساحات الخضراء عندنا برشا نقاط سوداء نجمو نغرسوهم ونحطوا فيهم الفوكيس، نحطوا فيهم اشجار اخرى تعطي برشا ظل. فوكيس في برشا حاجات باهيه بما فيهم الظل ودائم الخضره تقريبا. كيف تحطوا في بلاصه مش بلاصه راهو يتعب برشا حتى البلديه،
1: ويزين برشا وتنجم معناها تشكله كما تحب.
0: بالضبط، اي بالضبط. وفي برشا انواع الفوكيس اللي في وسط الكياسه، اللي في وسط الطريق هذاك مثلا جي بي ان هذاك، فما اشجار بلايصهم بالطبيعه، وفما اشجار معناها ممكن معناها زرعوا في وقت من الاوقات معناها يعيقوا شويه الرؤيه وكل،
1: وتسبوا في حوادث صارت سي زياد.
0: بالطبيعه بالطبيعه اي بالطبيعه،
1: خاصه المره اللي بيشق الكياس معناها هذا هو.
0: بالضبط بالضبط، اي هو تنجم تغرس فيها الدفله راهي كيف تكون طالعه على ساق واحده راي تعطي منظر مزيان على الاخر، ما تحجبش الرؤيه بكل، تيكوما زاد كيف خاصه كيف تكون تطلع على ساق واحده، فما برشا شجيرات نتاع زينه وكل تعطي تساهم في جماليه الطريق وكل. وزاد عندنا على اليمين وعلى اليسار طريق بركله كله فارغ نجمو نغرسوا فيه. عندنا انواع نتاع كالاتوس حاطين عليهم معناها نحبوا نغرسوهم في بلايص، معناها ما نجموش نزور في وسط البلاد نغرسوا كالاتوس على خاطر مش بلاصته، خاصة كيف يكون زاد كيف زاد التريتوار معناها مش
1: كبير
0: مهيئ للشجرة هذيك. نحاولوا احنا المكان الشجرة المناسبة في المكان المناسب. هذه
1: من خلال الحملة اللي صارت نهاية هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي بالطبيعة، حملة التشجير في المساعدين، فما شركاء أبار جمعية متطوعون من أجلكم، فما شركاء أخرين حضروا في هذه الحملة دعموكم ووقفوا معاكم من خلال العملية؟
0: بالضبط، هو الشريك الأساسي بتاعنا هو بلدية المساعدين، مشكورين كل صدق معناها، راهو مش لا رمي ورود ولا شيء، كانوا معنا من تحضير الحملة لآخر الحملة وآخر آخر ناس روحوا هما معناها بالساقي وكل شيء. زاد كيف جمعية الكشاف التونسي فوج سلام بالمساعدين زاد كيف كانوا موجودين معنا من الدودة الدخر، حضر معنا كاتب عام ولاية سوسة زاد كيف هذوما هما اللي الأطراف اللي كانوا معنا
1: من خلال تدخلاتكم. اي تفضل
0: سمعني سمحني. أهم عنصر كان معنا هم الأهالي اللي بالرسمي نخدموا ونعولوا عليهم برشا برشا برشا، دعم معنوي كبير برشا شفناه منهم بالحق معناها، خاصة زادة كيف في السياج معناها دعم مادي زادة، عاونونا زادة في اقتناء الدعامات. هذا هو
1: اخر نقطة باش نكملها معاك سي زياد. من خلال تدخلكم في يعني برشا بلايص، وحكيت لنا حتى على المؤسسات التربوية ولا كيما في المساعدين ونصور برشا بلايص اخرين صار فيهم التدخل، فما بعض التعطيلات اللي تصير لكم، تعطيلات إدارية بار اكزومبل يقول لك لا ما تدخلش او استنى شوية، او بعض الاهالي اللي يرفضوا انك تزرع في بلاصة معينة، تلقاو بعض الاشكاليات كيما هيك سي زياد ولا لا؟
0: والله سمعت شوف هو للأمانة التعطيلات موجودة والتونسي ذيك ما عطلش راه
1: هيك البنة هيك الفاحة نتاع الخدمة
0: بالضبط اسمع كان نغرسوا زيتون علاش تغرس في زيتون غرسنا الشجر الصغير علاش تغرس في الصغير اغرس الكبير المرة اللي فاتت غرسنا في سهلون شجرة شجرة البراكيكيتوم هذه تقريبا 3 متر وديجا موثقينها كل في الصفحة
1: شفتها شفتها شفتها
0: فما شكون اللي يعلق ويعملنا علاش فاش قام تغرس في شجرة كبير ولا العروق نتاعه وكذا وكذا معناها موجود التعطيلات إذا كان ما نعملش كيكة أنا ما نشتوهاش
1: فما الإتلاف فما الإتلاف وت
0: بالطبيعة
1: أي موجود
0: بالطبيعة أي بالطبيعة الإتلاف خاصة إذا كان يكون من الأغنام وكل اللي يرعوا في الأغنام وكل قريب للشجر خاصة إذا كان يكون شجر صغير راوي تعبونا برشا شجر وقاع تلافها من الغنم فما حادثة صارت لنا في القلعة ما نحبش نعاود نرجع لها وموجودة موثقة عندنا ربي يهدي وكهو احنا مواصلين في طريقنا بالحق في مهدي هذيك كيف ما كنت حكيت البارح راي برحتولي سامحني راي سفينة التجير في تونس انطلقت واحنا راو قول وفعل معناها بالحق رانا في التجير وغايتنا باش نشجروا اللي يمد لنا يد المساعده مرحبا نفرحوا برشا لانه ما نجموش وحدنا ناخذ الشجر ما نجموش وحدنا نعملوا نصنع السياج ما نجموش وحدنا ناخذوا الدعامه اللي هي الدعام الباليت هذيك راهي تنجم نجم واحد عنده شركه يلوحها ما يستغنى عليها احنا هذيك تمثل لنا برشا تعاوننا بين قوسين سامحني في اللفظ لفقوا زوز بلونشيت ونحطوا دعامه وناجح على الاخر معناها مش بالضروره باش نمشي نطلعوا بلونش كامله معناها من عند النجار تولي مكلفه برشا وتنجم تكون حتى اكثر من المشله فبالقدر المستطاع رانا نغرسوا ونحاولوا نحافظوا على الشجرات رانا موجودين ورانا في العنايه في الرميله السنه دخلنا تقريبا في حدود 16 مره في السقي سقينا ونحينا كل الزيادات هذيك اللي نسموها زاده كيف نسموها سراق الماء هذيك اللي تعبنا برشا في بعد في المستقبل كل في نمو الشجره هذا هو نحب نكون ايجابي اكثر من سلبي بالنسبه للتراخيص وكل تقريبا 90% فما تجاوب كبير من السلطات الكل مشينا لهم باش نبدو واضحين تجاوب كبير وابدوا على رغبتهم زاده في مواصله الخدمه معنا رانا
1: هو السلبي وقلت انت تحب نكونوا ايجابيين مو لازمنا نحكيوا على السلبي في الاخر احنا مانيش عايشين في المدينه الفاضله كان جاي ما فماش سلبي راه ربما ما نحكيوش وما ندخلوش في الاعلام بطبيعه ولا باش نحاولوا نسلطوا ضوء على موضوع اليوم احنا كي نتناولوا ربما اي نقطه ربما سلبيه باش نحاولوا على الاقل ان نتجاوزها وتكون فما حلول في المستقبل باش اللي يحب ربما يخدم او يفيد هذه البلاد وراه حتى ربما في مجالكم او في مجالات اخرى راه حتى اللي يدخلوا في المؤسسات التربويه في مجالات اخرى مش التشجير يلقاو صعوبات بار اكزومبل راه ما ينجموش معناها فما اجراءات وموافقات ومراسلات للمندوبيات والمدير يتكلم مع كذا باش نجم انت تحب تدفع راك باش تصلح خلي معنا في حاجات اخرى دونك احنا ماذا بينا البيروقراطيه نتاع الاداره هذه نتجاوزوها وتكون فما حلول عمليه باش نجم نقدموا بالبلاد
0: بالضبط يا مهدي كلامك صحيح احنا موجوده معناها شويه هكا التعطيلات في الوثائق وكل لكن نحاول ان شاء الله بشويه عندنا برشا مشاريع تستنى فينا وللامانه كل بلاصه معناها اللي تعطلنا شويه نمشوا للي بعدها بين قوسين معناها ما نقوش في البلاصه هذيك معناها كل بلاصه نحبوا نخدموا فيها إذا كان يصير تعطيلات راه نمشوا للبلاصه اللي بعد
1: به جوست اخر حاجه باش نكملوا بها سي زياد مبرمجين بلاصه اخرى سي بون ولا انكور مازلتوا ما اخترتوش
0: فما ما هذه هذا ستوبا كره فما ما يقارب توا في حدود ال 15 حمله موجوده تستنى باش نخدموا
1: ما شاء الله
0: سوسك هو
1: 15
0: في في في اي في سوسك هو وعندنا في بلايص اخرين ما نحكي ما نحطش الرقم خاطر بالرسمي بعد ما نعلق راه مش تعبني برشا الحكايه بالرسمي راهو تستنى فينا خدمه كبيره برشا معناها في تونس نحكي على سوسه والبره من من من سوسه لانه في المستقبل ان شاء الله باش نخرج لبرا فما نقطه واحده نحب نعرج عليها ونتجاوزوها سي مهدي انه الجاكرند كيف نغرسوها راه مهم برشا في العنايه بها وقت اللي نغرسوا راهو اذا كان مش تسقي راهو فما عملنا حمله قمنا بنشاط عملنا الحمله وغرسنا شجر وجهه معينه معناها سقاو بالماء وقع الشجر هذاك تعب برشا وحاولنا بعثنا عملنا زاد كيف كيف كتبنا تعليق راهو شجر ذاكره واذا كان تعطيه الماء المالح راهو يفسد معناه يموت.
1: اي اي
0: نقطه
1: هذا
0: راهو بالرسمي راهي الشجرة كيف تبدأ صغيرة راهو مهم برشا أنك تختار حتى الماء زادة كيف كيف، وإذا كان أكيد فما موجودين أهل اختصاص زادة في الميدان ويعرفوا إيش نحكي. وإن شاء الله ربي يكون معنا.
1: أمين يا ربي أمين.
0: عايشك. والشعار متاعنا تونس تغرس
1: وانا نقول لك ربي يوفقكم ان شاء الله سي زياد يعطيك الصحه. مشكور على كل هذه التفاصيل وان شاء الله اكيد لنا عوده ولقاءات اخرى ان شاء الله سي زياد.
0: كل وقت مرحبا بكم.
1: كل شكر بارك الله فيك. كل شكر لك سيد زياد البصيري. اكيد حكينا على حمله التشجير والعمل الكبير الحقيقه اللي يقوموا به في متطوعون من اجلكم، الحقيقه عمل كبير، وشفنا يعني وحكينا على عدد من التدخلات اللي صارت قبل حتى المؤسسات التربويه وفي بلايص اخرى في القلعه وفي سالون، وايضا نهايه الاسبوع الماضي اللي كانت في المسعدين نصف نهار وخمسه دقائق. باش خليكم مع فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شويه.
3: قيت الشهر على لارم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: توفي القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: اسمعوا في القناص على لرم فم.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و32 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل المواسين في ساعتنا الثانية بعد مرور أسبوع تقريبا على انطلاق السنة الدراسية الجديدة. نستضيف السيد رضا الزهروني الحديث عن تقييم العودة المدرسية وبرز الإشكاليات والمشاغل المطروحة خلال هذا الأسبوع الأول ومدى جاهزية مؤسسات التربوية وظروف التلاميذ والإطار التربوي خلال ما لاحظناه أو ربما لوحظ خلال بداية هذا الأسبوع. سيد رضا أهلا وسهلا مرحبا
2: وبك أكثر. تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
1: كل الشكر ليك على قبول التدخل. بعد أسبوع من العودة المدرسية سريدا، كيف تقيمون انطلاق السنة الدراسية الجديدة وهل لاحظتم ربما بعض الإشكاليات اللي برزت خلال الأسبوع الأول؟
2: أولا بالذات نتمنى النجاح والتوفيق لكل بناتنا أولادنا اللي يخبئوا من جديد طريق العودة لطريق المدرسة، ونعرف انه عندها مسار مرهق في كل المستويات ماديا معنويا وبدنيا، ونتمنى لهم النجاح ومعناتها التألق. العودة المدرسية للسنة هي على غير السنوات السابقة، راهو ديما احنا من ناحية التقنية وقت اللي نحكيه على عودة المدرسية اسكو كراس متوفر موش متوفر، ديما فما أماكن يقول لك الكراس متوفر، الكتاب اسكو توفر بالعداد بالكميات المطلوبة، فما شكون يقول لك ما فماش. الإشكاليات اللي ديما نعيشوها
1: هو فما ولا ما فماش سريدا؟
2: والله يقول لك توا احنا تقريبا في الأرقام يقول لك فما نسب وصلت 90% 99%.
1: اني نعطيك اني عندي كتاب، اني عندي كتاب فرنسي تو لقيته لبنية سنة خامسة.
2: نعرف ايش يقول لك. شوف انا بالنسبه لي انا الاشياء هذه من المفروض انا ما نحكيوش عليها، من المفروض انا ما نحكيوش على توفر كتاب ولا توفر كراس، فهمت؟ خاصه عندنا الوقت الكافي ونعرفوا الاشياء هذه وهي بيدا قاعده تتعاود مع كيف نحكيوا على الموارد البشريه. ديما انا خذينا الدفعه نتاع فيفري 2026 تم ترسيمهم في سبتمبر في 9 سبتمبر، معناتها ديما سيتون جيستيون انا نسميها ديما تصرف متسرع. التصرف المتسرع ديما فيه اخلالات، ديما فيه نقايص، كيف جداول اوقات، فما اللي قال لك الجداول اوقات ما تتلائمش مع الواقع، فهمت؟ انا بالنسبه لي انا هالمواضيع سي مهدي اللي هي نسميهم اضرار ولا مشاكل جانبيه، حتى وكان حليناهم بالطريقه المطلوبه، حتى وكان الطريقه المطلوبه سفدير الكراس توفر بالكميات المطلوبه الكتاب كيف، لكن نبقى ديما في شعمنا من جديد لتجاوز الاشكاليات الجوهريه نتاع المنظومه التربويه التونسيه. هذا البليز امبورطون. اليوم اخذت وزاره التربيه من اجراءات جديده معناتها مقارنه بالسنه الماضيه. نعرفوا احنا السنه اللي تعدات أسوأ من السنة اللي قبلها، والسنة اللي قبلها أسوأ من السنوات اللي قبلها. إيش كل يوم هالعد التنازلي في اتجاه الرداءة، أخذينا إجراءات باش نجاوزوه ولا لا؟ هذا هو الأهم بالنسبة لي. أكيد أنه اليوم نحبوا راحة أولادنا وبناتنا، نحبوا العائلات اليوم اللي معناتها ما عندوش ينجم يقرأ. إذ كل يوم رجعنا بالمدرسة التونسية هي مدرسة مجانية بما تحمله الكلمة من معاني، ولا ما تحمل من المجانية نتاعها إلا الاسم. خاطر نشوفه اليوم حتى في معناتها أتعاب العائلة المادية اللي تعيشها مع انطلاق السنة الدراسية وش تواصل، على خاطر ديما المصاريف نتاع المدرسة مش منعزلة من مصاريف الحياة اليومية العادية، ونعرفوا احنا فما تضخم، فما كلفة العيش في تونس قاعدة ترتفع. اكيد انه وش تضر بها نقول انا اللي نجم احنا نستثمروه كعائلات في قراية ولادنا وبناتنا، معناتها ديما سمحني في المهدي ربما نجم نعملوا زوم على جزئيات، لكن في قراءتي انا وديما حتى في تدخلاتي ما عملنا حتى شيء باش النقص في عدد المنقطعين على الدراسة، ما عملنا حتى شيء باش النقص في منسوب العنف، ما عملنا حتى شيء باش نحسن في نتائج امتحاناتنا الوطنية، ما عملنا حتى شيء باش النقص في كلفة الدروس الخصوصية، وهذا الأهم بالنسبة لي.
1: هي الحقيقة الإجابة متاعك كانت فيها برشة تساؤلات سيريدا، خاصة فيما يخص ربما هل أنه اليوم تعليمنا مجاني ولا لا؟ ما نعرفش انت
2: مجاني.
1: عندك ايوه يعني الاجابه ايه
2: لا مش مجاني اليوم، على خاطر اذا تيار هو رئيس الجمهوريه في اوت 2023 تقريبا بمناسبة تشرفه على يوم العالم، قالك باش تعرف خريطه الفقر في تونس شوف خريطه النجاح في الامتحانات الوطنيه، معناتها عبارته ما تحوصل ومعناتها تعطيك رؤيه واضحه للمدرسه التونسيه، تفدير خريطه النجاح هي خريطه الفقر، معناتها اين فما الموارد فما النجاح، اين انعدمت الموارد هذه فما الفشل، وبالتالي نجم نحكيه المدرسه العموميه اللي تمشي لها وتقعد فوق الطاوله وفوق الكرسي وتبدا تقرا عندك استاذ ومعلم قدامك ما تدفع حتى فرنك، لكن في نهايه الامر المصاريف اللي انت قاعد تصرف فيهم بالتوازي زي ما دير اليوم باش تنجح يلزمك يا تشوف معناتها شكون يقري لك ولا ولدك ولا بنتك في الدروس الخصوصيه، فما شكون اختار بالرغم اللي هو يمول في المدرسه العموميه اختار القطاع الخاص يقري فيه وفي ولاده، دونك المعنى الحقيقي راهو وقت نقولوا احنا المعنى المجاني سبدير وقت تلقانا قاعدين نقراو في قسم ولد الطبيب ولد المهندس ولد الفلاح ولد البطال عندهم نفس الامل في النجاح، عندهم نفس العرض التربوي، عندهم نفس معناتها الامكانيات باش يكون المدرسه بالنسبه لهم هما باب باش ينتقلوا الى ما هو افضل، هذا الواقع غير صحيح تماما، غير صحيح، معناتها اليوم وقت تعمل حساباتك وانت تشوف حتى كلفه الدروس الخصوصيه 3 مليار دينار هذا ما تم التصريح به، ناس قاعده تقري في اولادها وبناتها في الصيف وفي الربيع وفي الخريف وفي الشتاء 365 يوم معناتها السنه الدراسيه بالنسبه اليوم، يقريوا في اولادهم في المواد الكل، يقريوا اولادهم في ربما في اللغات، يقريوا اولادهم في الموسيقى، ويقريوا في اولادهم في الرياضه، يقريوا اولادهم معناتها على امتداد المسار كامل من السنه الاولى ابتدائي الى السنه الرابعه ثانوي ربما حتى فشكون يقرا في التعليم العالي، ما نجموش نحكيو على مدرسة عمومية سماتي. وأنا بالنسبة لي أنا وقتي تحب تقول لي عملت، قل لي إيش عملت باش المدرسة العمومية هذه تولي عمومية بما تفرضه الكلمة من معاني مش بما تحمله، خاطر عمومية سبدير ولد فقير يلزمه ينجح، وإذا مش يلزمه ينجح بقى يلزمه يكون عنده نفس أمل النجاح على غرار ولد الغني اللي هو واقع غير مستحيل في الحالة الحالية نتاع المدرسة العمومية التونسية.
1: به احنا نحطوا ساقينا على القاع ونحكيوا على أسبوع تقريبا منذ عودة يعني السنة الدراسية الجديدة، وشفنا تصريحات يعني عدد من المندوبين الجهويين للتربية في مختلف الولايات، وشفنا حتى فيما يخص وزارة التربية اللي تحدثت على انه الأمور كل كانت واضحة فيما يخص أيضا خاصة الإطار التربوي المؤسسات التربوية وجاهزيتها لاستقبال التلاميذ، في تواصلك ربما وما لاحظته مع عدد من الأولياء سيريدا اليوم مازال فما نقص فيما يخص ربما وشكليات فيما يخص الإطار التربوي ومشاكل الاكتظاظ خاصة المشكل اللي يقلق برشا الإطار التربوي والولي زاده كيف كيف
2: تتصور المشكل بتاع الاكتظاظ صرح عليه الوزير معناتها صرح وقال عنا في المناطق العمرانية فما ضغط كبير توصل حتى معناتها 39 تلميذ في القسم مقابل 19 تلميذ ولا ربما أقل في المؤسسات التربوية الداخلية. أكيد أنه نفس الأشياء على خاطر حتى الانتدابات اللي صارت مؤخرا في من طرف وزارة التربية هي اللي تخطيط حاجيات موجودة حتى من عمناو، لأنه وزارة التربية هي بيدها تقول لك معناتها هذه فهم شغورات وخلينا جزء كبير من الشغورات، لكن أنا هنا في مهدي وكما قال الوزير وكما مقتنع أنه اليوم يلزم قراءة جديدة لمعناتها هيكلة المؤسسات التربوية حتى توزيع الموارد البشرية. اليوم وقت ناخذ الارقام بصفه معناتها بصفه تيوري مش تيوريك معناتها نقراهم كما هو نلقاو انه توزيع الترند على الأقسام هو في نسب معناتها تقارب النسب العالمية. وقت ناخذ كيف عدد التلامة توزيع التلامة على المدرسين نلقاو روحنا في النسب العالمية. احنا اليوم عندنا التراجع في الولادات. دونك منطقيا الحاجيات نتاعنا من بنية أساسية وموارد بشرية يلزمها تقل. ألوركو نعم
1: تقل جاوبت معك
2: ألوركو احنا قاعدة تزيد. دونك فما إشكاليات اليوم على خاطر التلميذ التونسي نتاعنا قاعد يرصب أكثر من الحاجة نتاعه. على خاطر التلميذ التونسي يعود يقرأ 13 سنة 6 و7 6 و3 و4 يقرأ بعد ساعات 15 سنة و16 سنة. دونك فما توزيع غالط استغلال غالط الموارد الموجودة. دونك يلزمنا إعادة النظر في الخارطة نتاع المؤسسة التربوية نتاعنا. يلزمنا نخمو في وسائل أخرى كيف نجمع كيف نقرب ربما بوسائل النقل. يلزمنا شوف يلزمنا نظرة أخرى ونخرج من التصرف التقليدي. هاك نو يلزمنا نخرج من التصرف التقليدي ونشوفوا كيفاش نتصرفوا بالإمكانيات نتاعنا. نشوفوا كيفاش نستغلوا أحسن استغلال الإمكانيات نتاعنا. نطلعوا في جودة التعليم. بعد ساعات تلقى العائلات يحبوا مدرسة بعينها على خاطر فيها ربما نوعية نتاع إطارات تربوية عندها تجربة وعندها خبرة كبيرة. يقول لك أنا ماذا بيا نقرأ ولدي ولا بنتي تقرأ في المدرسة هذه ولا في المعهد هذا ولا في الكوليج هذا.
1: دونك حتى الفضاء الفضاء بروحه هو ساحة شر التلميذ على القراية سريدة
2: يعطيك الساحة. دونك أهنا اليوم يلزمنا نخرج من الأنماط الجاهزة ومن الإجابات اللي نحاوروا باش الفصادة. والله العظيم هو زلزينا هو انتدبنا هو لا لا لا مش هذا راهو هذا اللي تعمل فيه. خاطر في نهاية الأمر راهي النجاح مش بحثات مربوط بالتوفر الكتاب من عدمه والكراسة من عدمها ولا ربما الطاولة مزيانة ولا غير مزيانة ولا ربما الشباك فيه بالنار ولا ما فيهش بالنار. هو تكامل متعرف كامل معناتها يلزمك انت تضمن معناتها على خاطر فما معلم يقري وتلميذ يقرأ فما مادة تقريها وفما تحسين. يلزمك العلاقة هذيك تمكن التلميذ التونسي باش ياخو حاجياته بأريحية أثناء الزمن الدراسي العادي ما يحتاج باش يتعب. شو في المهدي وقت تشوف انت ولادنا قديش يقرأوا سنة مش سنة قديش يقرأوا على امتداد سنوات زمن مدرسي مرهق يزيدوا دروس الخصوصية يزيدوا حضروا في الديار متاعهم لعندهم زمن اجتماعي يعيشوه لعندهم أنصة ثقافية يمارسوها لعندهم أنصة رياضية يمارسوها. مع الأشياء هذه الكل يلزم نتخذها بعين الاعتبار وتعطيني إجابة لها وإجابة لها وأنه التلميذ هو يلزم يستفيد مباشرة من كل ما يقدمه الفعل التربوي في مستوى النتائج متاعه اللي هي تريحه. على خاطر التلميذ كي ياخو ما إليه وحاجته من تحصيل معرفي مقاش يحتاج دروس خصوصية مقاش يحتاج من وقت إضافي باش يزيد معناته يستوعب ولا يدعم التحصيل متاعه. دونك يلزمنا قراءات أخرى ويلزمنا خاطر أنا ديما نقول
1: فما نقاط إيجابية نجم نبنيو عليها سريدة ولا
2: والله ما فما حد شيء. على خاطر إيجا أقول لك مع الأسف أنه بعثات صاحب القرار
1: إلى هذا الحد الوضع كارثي في المؤسسات ربما في المؤسسات
2: كارثي. أنا وقت نراه كارثي في مستوى النتائج وقت نحكيه على 300 منقطع يوميا على الدراسة 100 ألف كل عام وقت نحكيه اليوم كما قلت دروس الخصوصية أولادنا وبناتنا يقرأوا سيف مستوى ربيع وخريف. أولادنا وبناتنا ما عندهمش زمن اجتماعي باش يتفرهدوا فيه. تعرف أنت في فلندا يبدأوا يقرأوا 7 سنين احنا نحبوا نقريهم 3 سنين ونبدأوا نعملوا لهم في الدروس الخصوصية في 3 سنين. الأشياء هذه مخيفة جدا معناتها اليوم راو أنه شنو الجيل اللي قاعدين نكونوا فيه شنو ما الجيل الأباء المستقبل متاع أولادنا وبناتنا شنو المواطن متاع غدوة اللي قاعدين نكونوا فيه. دوك هذا الكل يخوفني أنا ونعتبره خطير. على خاطر الخطر مش أنه في ربما تكسر ولا يعمل حاجة خايبة عنف كبير ولا الخطر أنك في الثقل معناتها شخصية مواطن غدوة كسواء مرأة وراجل شعملت أنت باش يكون هيك المواطن هو عنصر فاعل عنصر إيجابي مع روحه مع عائلته مع بلاده سي توت لا كيسيون أني لا اسكو اليوم غدوة كان عشنا هيك اللي كوناه يكونوا عناصر تنتج وتزيد تدعم معناتها الاقتصاد والعطاء الثقافي والمواطني نتاع المواطن التونسي ولا بالعكس نجدوا بالتوالي. وهذا ولينا احنا اليوم وقت نحكيوا على 50% من مكونات الشعب التونسي ينقطعون عن الدراسه، ال 50% هذوما مش يجدوا التالي، مش يدرسوا القدام، مستحيل نوخروا بين التالي، خاطر عناصر مستهلكه ماهيش منتجه، عناصر شكون مهمشه تشعر معناتها التهميش، عناصر اللي ربما يكون عندها مشاعر سلبيه، يأس، احباط، عناصر اللي
1: تعمل انفلونس على غيرها باش تاثر على غيرها زاد كيف
2: يفك لك يكسر لك يحلق لك. تسمع تو بعثات نحكيو على الاخلاق، اذا معناتها اليوم وقت تسمع الشارع حتى في محيط
1: المؤسسة
2: التربوية.
1: انت هيك ما شاء الله عليك هزيتني للنقطة الحقيقة اللي حبيت نختم بيها معك سيري ذا، وما نجموش نحكيه على عودة مدرسية من غير ما نحكيه على محيط المؤسسات التربوية اليوم، والعنف بدأ في بعض الأسف كمل الحادثة اللي صارت سيد البشير كان سمعت بيها. دونك اشكال كبير، هل هي مقاربة أمنية باش تحل المشكلة هذا نتاع محيط مؤسسات التربوية؟ علاش كل عام نقعدوا مفجوعين احنا سيري ذا؟ ما هي المقاربة اليوم اللي تنجم تحل الإشكال هذا؟ نقولوا على الأقل يرتاحنا بنسبة كبيرة، لأنه بيشوف العنف صعيب شوية بيشوفها في ليلة ونهار، لكن نقولوا ينقص بدرجة كبيرة.
2: ينتج إذا أصحاب القرار يكون عنده مشروع لمقاومة العنف، لكن ما فماش انعدام المشروع هو في حد ذاته كأنك أنت خلقت أرض معناتها فيرتيل باش العنف يزيد يكبر. على خاطر اليوم احنا ناخذه حتى في مستوى، شوف ما في مستوى حتى الاجراءات البسيطه اليوم ربما المؤسسه التربويه كنت نجم تحميها معناتها وسائل مراقبه الكترونيه دي كاميرا، اليوم في جداول الاوقات كنت تنجم تستغنى بقدر الامكان على الساعات الجوفاء تعمل قاعه مراجعه، اليوم تعد الجداول نتاعك انت دوتيل مانيير يكون التلميذ هو العنصر المهم في اعداد الجداول هذه باش تنقص تنقلاته، تنقص وجوده في الشارع، تنقص حاجته ربما الى اكله ولا حاجته، معناتها اشياء بسيطه اللي انت ما تسمعهاش على خاطر اليوم. وزيد فما اخرى، فما حتى الطريقه نتاع التعليم كيفاش تخلق العاطفيه
1: والله فما نقطه ما عرفتش تشاطرني فيها والله، فما الموقع نتاع عدد من المؤسسات التربويه يطرح اكثر من سؤال سيري ذا.
2: أكيد
1: غريبة تقول اللي يفكر في أول مرة معناه وعمل هذه المؤسسة، وخاصة تبدأ تكون جديدة ما عندهاش برشة معناه والله المؤسسات نقوله القديمة وكهوة سبحان الله تعاملت في وقتها، لكن توب في بعض اختيار بعض المؤسسات التربوية وبعد تقوله والله ما نجمتش نسيطر على محيط المؤسسة هذه ولا
2: أكيد وقت تحل عندي بحذاك قهوة تحل بحذاك شوف معناته شوف ما أشياء الإنسان قالك ديما بريفنير معناته دوغيري الوقاية خير من العلاج. اليوم وقت اللي يبدا الانسان انا كي ربيت اولادي ديما نحاول باش نحميهم من الاخطر، يلزمني ديما رد بالك تمس السكينه، رد بالك تعمل العمله، ما تطلعش فوق السطح، ما تمشيش دونك، رد بالك تشق الكياس، معناتها اشياء اللي هما يلزمك انت تقرا لهم حسابهم وتنبه منهم اولادنا. احنا بالنسبه لنا احنا نو زافون اون جيستيون تصرف تقني للمدرسة التونسية، ترى انت المسؤولين الكل المسؤولين المشرفين على قطاع التربية من وزير حتى المديرين العامين نتاعو، الغاية نتاعهم وربما الخطاب نتاعهم هو اني ضمنت العودة، معناتها يحكي على ضمنت العودة من الناحية التقنية.

0: ده بلغتنا مبري في ذمتي وكهو
1: ولا سيء بالنسبه لك انت وقت يجي تقول لك يقول لك والله يخرج انا كيما تو ولا يقول لك نستناو في المجلس الاعلى للتربيه والتعليم القاء باب اخر باش يبروا فيه الاشياء في هيك الوقت اللي احنا بعثات نبروا ونلوجوا في تبريرات ولا نعملوا نقول انا انفويت فير لافا ولا انفويت فير لاريير معناتها الهروب الى الوراء ولا الهروب الى الامام انا بالنسبه لي انا يعمل اللي يحبه هو انا نرى في 300 تلميذ اللي انقطعوا انا بالنسبه لي انا جوا قيمه الخساره الانسانيه والماديه والمعنويه والاخلاقيه هذا اللي نرى فيها
0: ونتائجها من بعد
1: ها
0: الخسائر هذه وزيد نتائجها من بعد
1: خسائر اخرى فيهم انا احكي اللي تحب انت قل لي اللي تحب انت توقف انت مدام ما جبتليش اجابات للاشياء هذه وهذ 300 تلميذ يخرجوا يوميا معدل 300 تلميذ يخرجوا يوميا دونك انت ما جبت لي حتى اجابه بالنسبه لي انا ما عملت حتى شيء مهما يقول لك بنيت قداش من مؤسسه تربويه صلحت وفرت الكتب الكرانس هذا بالنسبه لي انا معناتها اليات اللي ما عنده حتى علاقه بالنتائج
0: فكرتني سيريدا في المنشور اللي خرج فيما يخص الهواتف الذكيه والقرارات الصادره مع ذلك القرار يعني الوزاري ونشوفوا في القرار هذا اليوم قاعد يطبق ولا لا وشنو الاليات اللي عملتها باش تفرضها وباش تطبق القرار هذا
1: ولا ما هو ديجا لا يتعامل مع قريت الموضوع هذا مع الهواتف الذكيه الموضوع هو موضوع عالمي بامتياز عالمي بامتياز
0: لكن فما برشا دول عرفت تطبقوا بكل سلاسه زاد
1: عالمي بامتياز حتى اليونيسيف تقريب معناتها خذات فيه التعليمات وتوصيات احنا ديما نمشيو في الفورماليتي هاو خرجنا تعليمات هاو خرجنا مذكره اي باهي تو سامحني انت وقت تقول انا سامنع الهواتف داخل المؤسسات التربويه اش معناتها تفكهم تطلب من التلميذ باش يحطهم في كازيه خاص بيه تقول له لا ما تدخلش بيهم للمكتب ما عادش عملت غدوه كان عشنا اذا فكيت انت تليفون الوليد وبنية ويقول لك انت راك التليفون كسرتوري ضيعتوري دخلت وبدلت عملت كذا كذا ايش تعمل معناتها فما اشياء كيفاش انت اليوم وعيت الاولياء وعيت التلامذه بالخطور نذكر انا توا رئيس الجمهوريه في فرنسا مع انطلاق السنه الدراسيه هو بيده هبط لتفسير القرارات الأخيرة اللي خلاتهم فرنسا منع الهواتف الجوالة بالنسبة لتقريب التلاميذ الكولاج تقريب ولا حاصلوا الكبار هو بيد رئيس الجمهورية هبط وقال لهم أنا هاني وفسر علاش فسر علاش وشنو ما الأغراض ناتجة من استعمال الهواتف هذيا وقال لهم أنا حتى في في في في مجالس الوزارة نتاعي نطلب الوزراء نتاعي باش يخليوا التليفونات لبرا معناتها فما انترافاي ديزوكاسيون فما معناتها عمل توعوي يلزمك تخرج به وتعمله اوركوسي اعلى بالنسبه لنا او خرج منشور ولا تعدلوا
0: ولا يطبق للاسف
1: وبيان ما يطبقش على خاطر ما يطبقش على خاطر نتعاملوا مع فئه من الشباب اللي هما بيتهم عندهم فلسفه اخرى عندهم ربما هما بيدهم ولاو يحبوا المواجهه هما بيدهم تلمو ما عندهمش الرغبه في الدراسه يلوجوا ديما بالحلول المواجهه ماذا بيهم ما يقراوش ماذا بيهم فهمت دونك الاشياء هذه يلزمنا نعرفوا ان فلسفه كامله ظواهر سلبيه خطيره على المجتمع التونسي والتعامل نتاعها مش بمجرد خرج تعليمات ولا توصيات ولا قانون ولا لا خدمه كبيره اكيد فما الجانب الفجري الجانب التاديبي ياخذ مجاله لكن فما اون لوتا فما خدمه كبيره تبدا من السنوات الاولى نتاع التعليم الوليد على خاطر الوقت ناخذوا احنا سمادي الوليد وبنيه يدخلوا
0: هو حتى قبل والله يظهر لي العقليه كلها تبدلت الحقيقه سيري ذا والكلام الحقيقه حلو معاك ونستمتع حتى بقراءتك وتحليلك نذكر قبل سيري ذا الانذار معناها روح حج كي تخو انذار من الاداره معناها تتحل فارعه في العائله معناها تهمه كبيره وكانك ما عملت اجرمت في حق معناها شخص وكانه معناها محاكمه باش تصير معناها قضائيه وعدليه وتتحل فيها معناها تو يبدو لي معناها عادي حتى الطرد معناها ما يقلقش معناها فماش مشكل
1: يا مهدي. والله نتذكر انا نقرا ورقدت وقلت نهار مخر قلت لبابا وصلني اكيد باش والله العظيم وانا هو على بسكله وانا على سقيه هو مش على البسكله وانا على سقيه ونجري وراه ونبكي معناتها ما عندكش فكره اش معناتها هيك الغيب وكل كل كل كل كل الخوف والرهبه اللي تمثلها المدرسه اليوم بالعكس نلقاو في اشياء اخرى معناتها بعيده كل البعد.

0: على الواقع هذا. فهمت
1: للاسف.
0: ما ايش نقول لك انا يا ياش نخموا في بناء ربما مشروع تربوي خاطر حاجه اخرى. راهو التربيه عندها انعكاس على الثقافه. حتى اليوم العرض الثقافي نتاعنا بيدو كما نقولوا في الحديث.
1: صحيح.
0: اليوم وقت نشوفوا البرامج الترفيهيه اللغه اللي قاعده تداول في وسائل الاعلام كيف شنو اللي يضحك شنو الريق اللي قاعد معناتها احنا مشينا في الموضوع مشينا في سلوكيات. حتى اليوم المطمح نتاعنا مكاش ان نقراو
1: اللي هي مش نتاع العائله اللي هي ما تنجمش عائله ما تنجمش عائله تتجمع على فرد طاوله تتفرج على التلفزه للاسف
0: مع الأسف. دوك الأشياء هذه كل يجب أن نخدم عليهم ويكون ثم خبراء مع أنت مختصين في علم الاجتماع علم في علم النفس مع أنت في الثقافة في أشياء نخدم ويكون عندنا أهداف واضحة نخدم عليها مع أنت. وحاجة أخرى راهو بلادنا ثم صغيرة مش كبيرة. دوك نجموا احنا بتضافر الجهود الكل على الأقل احنا كي نمنعوا كالخسارة. خاطر اليوم وقت يتخرج 100,000 تلميذ للشارع صار يدير لوحة 3 مليار دينار لوحتهم في الشارع. تلميذ اللي يقرا عندك معناتها 10 سنين تصرف عليه كل عام 3 ملايين تضرب 100,000 في 10 سنين في 3 ملايين تلقى 3000 مليار حوالي 40% من ميزانة وزارة التربية صرفتهم أنت كدولة صناعة صرفوها من العائلة باش نقاوموا برا. دونك فكأنه في عقليتك الغني جدا جدا اللي يسمح روحه باش يلوح فلوسه في الشارع هذا اللي نرى فيه أنا. دونك معناتها اليوم الأشياء اللي هي بسيطة واللي يلزمك تسمعها والحل راهو موجود سي مهدي. اش معناتها الحل موجود ديما نقولها أنا يلزمنا نعرفوا أنه التلميذ اللي يدخل لنا احنا يدخل لنا ورقة بيضاء منطقيا 5-6 سنين ما عنده حتى شيء. دوك الثقل نتاعه ينطلق في السنة الأولى من المدرسة بانسور بتعاون مع العائلة. كيفاش أنت اليوم اللي عمره 6 سنين في نهاية الأمر طلعوا عنيف وقت يوصل عمره 16 سنة نلقاه شاب عنيف. دوك الإشكالية عندي أنا مش في ولدي ولا في بنتي.
1: صحيح.
0: أنا أخفقت في الوصول به إلى ربما التركيبة الشخصية نتاعه اللي هي تكون تركيبة سليمة تركيبة مفيدة معناتها تركيبة اللي هي تفيده هو اون برومي ليو على خاطر تحلوا أبواب النجاح في الحياة وتفيد عائلته وتفيد البلاد نتاعه. مع الأسف الأشياء هذه أنا تو كي نحكي معاك أكيد أنه فما برشا يقول في السيد هذا فاش قاعد يخلوه فاش قاعد يهتري مني لي هو شعر في الأشياء هذه. إبا نعرفوا في عمري أنا في مخالفتي أنا في قراءتي أنا وفي قراءة العديد من أمثالي جو سوي با سول العديد من أمثالي.
1: وانت من الملفات برشا اللي خدمت عليها الحقيقة سريدة معنا الملفات التربوية لسنوات بحثت فيها وأكيد في تواصل
0: حتى تجربة في الحياة وترى وتشوف ولدك شحكي والجارك وترى وتقرأ فلان وتقرأ فرنسا اش عملت وفلندا اش عملت وكندا اش عملت. معناتها الإنسان يلم زاد متاع فكر اللي يخليه ربما الرأي متاعه يكون وجيه بنسب عالية. اسمعوا على الأقل وحاجزني قل لي لا الكلام اللي قلته هذا راه موش صحيح في المجال هذا. أما والله العظيم ما تسمعنيش بالكل وهذا اللي قاعد يصير بالكل ما هوش قاعدين يسمعوا فينا يعملوا اللي يحبوه هما. مع الأسف الأمور قاعدة تراجع خاصة المدرسة العمومية في الأداء متاعها.
1: كل الشكر لك سيدي ذا بارك الله فيك يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل.
0: شكرا لكم انتم اللي طولتوا بالكم
1: وسمعتوا. يعطيك الصحه لا بكل رحابه صدر يعطيك الصحه انت يا اخو بخاطرك سي رضا. سيد رضا الزهروني رئيس جمعيه الاولياء والتلاميذ اكيد رجعنا لتقريب تقييم مرحله نتاع اسبوع من العوده المدرسيه ومدى جاهزيه المؤسسات التربويه والاطار التربوي وحكينا في جانب الاكتظاظ ومحيط المؤسسات التربويه. ان شاء الله ربي يحفظ صغارنا الكل وان شاء الله تكون عوده ناجحه. نتمنى التوفيق لكل ابنائنا. هذا بتبيع شعنا في موعدنا اليوم موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. قولكم شاهي طيبة إلى لقاء الناس كل.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لارا مفام.
3: حي الإشهار على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعد كل بيت.
5: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: صباح الخير، صباح النور. فول نشرتنا الرياضية: قررت إدارة النجم الساحلي بعد اجتماع مجلس التأديب معاقبة أحد لاعبي الفريق على خلفية تصرفات اعتبرتها غير أخلاقية ومستفزة تجاه الجماهير خلال مواجهة مستقبل المرسى، وقرر المجلس التأديب بالإجماع خصم 30% من الراتب الشهري للاعب. نواصل مع أخبار فريق جوهرة الساحل والمهاجم النيجيري كينغسلي إيدو. أعلن النجم البارح انتداب المهاجم النيجيري هذا دون الكشف عن مدة العقد. نذكر أنه إيدو هو لاعب سابق مع النادي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. دارت البارحة لحد مقابلات المتأخرة للجولتين الأولى والرابعة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم فكرة على النتائج الكاملة: اتحاد بنقردين فاز على النادي الرياضي لحمام لمف هدف مقابل صفر، زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة. النادي الفريقي انتصر على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، والنادي الصفاقسي فاز على السيا بي 2-0. أعلن جيجي بيكالي مالك نادي اف سي اس بي الروماني استوى بوخارست سابقا إقالة مدرب الفريق إثر الهزيمة أمام كرايوفا بخمس أهداف نظيفة، مؤكدا أن مدرب الترجي الحالي هو رغم ارتباطه بعقد مع الترجي باش يكون المدرب الجديد لفريق اف سي اس بي الروماني. في ندوة صحفية أكد خلالها العضو الجامعي بالحسن بن سمرة أنه 19 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب، ولم يتبقى سوى ملف قوافل قفصة إلى حد الآن في انتظار تسوية الوضعية. كما أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد أن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لن تتأجل وستنطلق في موعدها الأسبوع القادم 26 و 27 سبتمبر. تعرض إدريس المحيرسي لكسر ثلاثي على مستوى الوجه في مباراة اتحاد بنقردين والنادي الرياضي الصفاقسي، وباش يخضع المحيرسي لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن تصل مدة غيابه إلى 8 أسابيع وفق مصدر من الفريق. نذكره أنه صاحب 32 سنة مدد عقده مع الفريق في أوت الماضي بموسم إضافي. واصل الدولي التونسي فراس بالعربي تألقه مع نادي حتى الإماراتي بعد ما نجح يوم السبت الماضي في تسجيل هدف الثاني هذا الموسم مع الفريق خلال مواجهة فريقه أمام فريق أهلي دبي، وسجل بالعربي هدف التقدم فيما انتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي 2-2. خارج تونس أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية. في البوندسليغا فريق باير ليفركوزن انتصر على لايبزيج 2-0، وبادربورن فاز على هوفنهايم 3-1. في البريمير ليج بورنموث ينهزم في مواجهة ليفربول هدف مقابل صفر، ليدز يتعادل مع كريستال بالاس 0-0، مانشستر سيتي انتصر أمام ساندرلاند 5-3، وفولام يتعادل مع مانشستر يونايتد هدف مقابل الهدف. في الليغا الدوري الإسباني جيتافي فاز على مالاغا هدف مقابل صفر، أتلتيكو مدريد فاز على ريال مدريد 2-1، لاكارون يتعادل مع بيتيس هدف مقابل هدف، فياريال ينتصر على ليفنتي 3-1، وفالونس هزيمة في مواجهة ريال سوسيداد 3-2. في ليك أن دوري الفرنسي أوكسير انتصر على بريست 2-1، نيس فاز على ليل 2-1، وباريس سان جيرمان هزيمة في مواجهة البي اس جي 2-1. نكملوا مع السيريا الدوري الإيطالي: فيورنتينا نابولي 1-1، فريزونون فاز على كومو 2-0، بارما انتصرت على جنوا 2-1، اليوفي فاز على أتلانتا 2-0، وميلان انتصر على ليتشي 3-0. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل. موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك.

0: اجتمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: في دقيقة سياسية نحكيو على آخر أخبار الهلال. البداية بكرة اليد، نذكر أنه حفلة الهلال كانت تعطل

0: ثلاث وتعذر على الفريق مواصلة الرحلة نحو جرمدا يوم السبت الماضي، وان تعطلت الحافلة اللي تقل فرع كرة اليد على مستوى محطة البنزين بن جم. أثناء توجه الفريق لجرمدا لخوض مواجهة الجولة الافتتاحية من بطولة القسم الوطني آوي بسبب العطب هذا اللي تعرضت له الحافلة، كما قلنا دونك تعذر على الفريق مواصلة الرحلة ولم يتمكن من الالتحاق بالمقابلة هذه على متن الحافلة. كما قلنا حافلة هذه جت في وقت حساس باعتبارها تتزامن مع أولى مقابلات الفريق في الموسم الجديد. أصدرت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن بلاغ تقول فيه، تعلم الهيئة المديرة لجماهير الهلال أنه بعد مجهودات واتصالات مكثفة تم التوصل إلى الحلول اللازمة لتسوية ملف منع الانتداب قبل آخر أجل المحدد ليوم الأحد 20 سبتمبر 2026. وتتقدم الهيئة المديرة بجزيل الشكر إلى السيد حسام قزقز معتمد بوفيشة وسيد محمد بن سالم الكاتب العام لبلدية مساكن على مساعيهم اللي ساهمت في إعادة النظر في قرار رفض المنحة الاستثنائية والموافقة على إسنادها للجمعية على أن يتم صرفها في أجل أقصى 27 سبتمبر، ونظرا لأن موعد صرف المنحة يأتي بعد آخر أجل لتسوية منع الانتداب كان تدخل الرئيس السابق السيد نور الدين بوجناح حاسم حيث قام بمساعي الاتصالات لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل عاجل يمكن الجمعية من استكمال الوثائق مطلوبة. وقد تكللت هذه المساعي بتفاهم المدربين السابقين بيرم عبود وشكر عيسى وموافقتهم على منع الجمعية أو منح الجمعية مهلة إلى غاية 29 سبتمبر لتسوية مستحقاتهم وتمكينهم من الوثائق الضرورية لرفع منع الانتداب. كما تم أيضا تقدمت الهيئة المديرة بالشكر إلى اللاعبين السابقين ماهر جمامدية وعاطف التوجاني على تفاهمهم لوضعية الجمعية ومساهمتهم في تسوية الملف من خلال التخفيض من مستحقاتهم، حيث بلغ التخفيض 1400 دينار بالنسبة لماهر جمامدية و 5000 دينار بالنسبة لعاطف التوجيني. وعليه تتقدم الهيئة المديرة بخالص بشكر خاص للمدربين واللاعبين السابقين على تفاهمهم وتعاونهم، وبكل التقدير الرئيس السابق نور الدين بوجناح على وقوفه إلى جانب النادي ومساهمته الفعالة في إخراجه من هذه الوضعية. الهلال الرياضي بمساكن أيضا يواصل في التحضيرات متاعه، وكان أجرى مقابلة ودية يوم السبت الماضي في ملعب البلدي بمساكن، واجه خلالها فريق الملعب السوسي مقابلة انتهت بفوز الضيوف هدف مقابل صفر. دونك نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع مقابلة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيكم فكرة على البرنامج: سبورتينغ بن عروس، مكارم المهدية، مستقبل سليمان، اتحاد الرياضي بتطاوين، النجم الخلادي في مواجهة بعث أبو حجة، الملعب السوسي، الكوكب الرياضي بعقارب، هلال الشابة، سكاك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة، الهلال الرياضي بمساكن، المستقبل الرياضي بجاب، جمعية مجرين، أيضا الدفعتين من مقابلات جمعية ريانا، الملعب الجيبس، أولمبيك الكيف، نلقاه في مواجهة اتحاد الرياضي بقصور السيف، سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، شبيبة القيروان، جندوبة الرياضية، الأمر الرياضي ببوشمة، النادي الرياضي القربي، قوافي القفصة، مستقبل القصرين، وأولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
1: افتقار CSM عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
2: RMFM RMFM تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى أخفار في بنيان الدار، دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ومعانا ما يفوتك شيء. مالا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وخليك إين مع RM ماجازين. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، إذا موعد يجمعنا بكم، موعد الاثنين 21 سبتمبر 2026. ما نسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودوا به معنا في الاستماع في عشوية اليوم. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، أكيد رافقوكم في عشوية اليوم بالأخبار بالموسيقى. ونفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة. يهب وراوي في الأخراج، من البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة، أنا رجعينا.

0: فاصيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
4: ماضي ساعتين و 16 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذي نمشي مع بعضنا للميتيو. ميتيو بالنسبة لحوال طقسنا لليوم، مع بعض الأمطار اللي شهدناها أكيد أمطار برشا استبشروا بها خير رغم ما شفناه من الصور اللي وثقت التراجي البنية التحتية التونسية في بعض من مناطق الجمهورية، كيف كيف الأمطار يعني اللي كشفتها الأمطار الأخيرة. وإذا اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي إذا يقول إنه سحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وحين غزيرة بشمال الشرقي والجنوب الغربي، الريح من القطاع الشمالي بشمال والوسط ومن القطاع الشرقي والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 34 درجة بأقصى الجنوب. في مساكن حاليا درجات الحرارة إذا نلقاها اليوم بين 23 و 28 درجة، تقلبات جوية منتظرة انطلاقا من ما 3 إلى 4 إذا بعد العصر التقلبات هذه اللي يمكن تشهدها معتمدية مساكن. وبالنسبة لباقي نهار اليوم إذا درجة الحرارة نلقاوها بين 22 و 23 درجة، وغدوة كيف كيف زادة يمكن تنزول بعض الأمطار، وانطلاقا من نهار الأربعة ترجع درجة الحرارة ترتفع إذا نسبيا ونلقاوها توصل ل 30 درجة وتبقى إذا مستقرة نفس على نفس درجة الحرارة بالنسبة لكامل أيام الأسبوع هذا. وكان هذا شعنا في الميتيو. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا في انفولوكال. خليكم مع الموسيقى، نسمعوا سيرين عبد النور ونرجعينا.

0: فوزيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: لقية الشهر على ريم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ماضي ساعتين وواحدة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لانفولوكال
1: انفولوكال انفولوكال انفولوكال.
2: في انفولوكال اذا كالعادة ابرز جولتنا تكون في ابرز الاخبار المحلية. اذا في اطار متابعة مخرجات جلستي 26 اوت حول تأمين المسؤولية العشرية بالنسبة لمشاريع البناء والاشغال العمومية باعتبارهم ركيزة اساسية للرفع من مؤشرات التنمية، اذا صارت جلسة في الولاية تم خلالها وضع منهجية عمل لضمان حسن اعداد وابرام وتنفيذ عقود التأمين على المسؤولية العشرية، وين تم الاتفاق على تقديم قائمة محينة إذن للمشاريع بصدد الإنجاز في مرحلة أولى والمعنية بالتأمين على المسؤولية العشرية، ضبط الآجال القصوى لمكاتب المراقبة لتقديم تقرير أولي للمشاريع بصدد الإنجاز، مع إعداد كراس شروط نموذجية لإبرام صفقات التأمين على المسؤولية العشرية. وفي ختام الجلسة شدد الوالي على ضرورة التنسيق بين مختلف المداخلين والتسريع في إتمام الإجراءات المتعلقة بتأمين المسؤولية العشرية طبقا للترتيب الجاري بهالعمل. في سياق آخر، وحسب الصادر عن الولاية وفي نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمأوير الريفية، سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمناطق التالية بالمنخفضات الساحلية وبالممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غاية غابة المدفون مناطق بوفيشا نفيذة وهرقلة وضفاف وادي شرشر شقاف بين الطريق الجي بي ان ومصب وادي شقاف منطقة مفيشة. أي ذي بش يكون من 20 حتى 30 سبتمبر وبش يكون كل نهار، وحسب نص البلاغ إذن فالموجه لكافة مربي النحل لأنهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق هذه خلال اليوم اللي بش يتم فيه عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة اللي ستليها. وكيف كيف زاد لنا فانه يتحتم على مربية الماشية شناب الرعي بالمناطق اللي تم رشد المبيدات فوقها لمدة أسبوع، وللإرشادات ولمزيد التفاصيل تلقاو أرقام الهاتف الموضوع على الذمة الموجودة في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. أخبرنا المحلية الأخرى إذن وين نحكي على أخبرنا الأخرى، نبدأ بالخبر هذه. السنة دفادت في بلاغ ليها أنه اليوم على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية باش تم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود الماء الصالح للشرب بداية منتصف نهار اليوم بعدد من مناطق ولاية سوسة مستيل قروان مهدية في معتمدية مساكن، باش تشمل الانقطاعات كل من معمل ستيب الكنيس الشيحية ولادة تومي بني ربيعة البيضة وابني كلثوم والفرادة والبرجين. في معتمدية سيد الهاني باش ينقطع الماء في سيد الهاني أولاد علوان غبغوب أولاد لخشين أولاد الفالح في القلعة الصغيرة ودلايا النجر ودرغام والنولات وجبلين. وعلى مستوى ولاية المناستير باش تكون الانقطاعات في مزر حياة العليل شال مزاوغة المليشات مزر كامل بير الطيب الهدادرة الوردانين وادي الجبس وبو عثمان ومنزل خير ومنزل نور في القروان، باش تشمل الانقطاعات منطقة حوامد الغابات معتمدية القيروان الشمالية. وفي ولاية المهدية باش يشمل الانقطاع مدينة كركر التابعة لمعتمدية بومرداس، ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 8 صباحا من نهار 24 سبتمبر بعد الانتهاء من الأشغال اللي باش تتواصل على مدار الساعة. المجلس المحلي بيمساكن برئاسة محمد الشيحي وبحضور كافة أعضاء وعقد جلسات عمل مع فاطمة المقدم مدير تقليم الشركة التونسية الكهرباء والغاز، تم خلالها التطرق إلى عدد من الملفات اللي تهم مختلف عمادات المعتمدية، في مقدمتها ضعف التيار الكهربائي في عدة معتمديات وكيف كيف الانقطاعات المتكررة اللي شهدتها المنطقة في الصيف اللي فاتت، مع بحث الحلول والإجراءات الكفيلة بتفادي تكرار الإشكاليات هذه خاصة في عمادة البرجين بني ربيعة والقبليين وربط عمادة الفرادة بالضغط العالي للكهرباء، كما تناولت الجلسة ملف توسعة شبكة الغاز الطبيعي والعمل على ربط مختلف أحياء المعتمدية بالخدمة هذه بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم البنية التحتية بالمنطقة. في سياق آخر إذن، وفي نحكيه على الأخبار الخاصة بولاية سوسة، تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة نهار الجمعة 18 سبتمبر من تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات ضم أشخاص تونسيين وآخرين جانب من أحد الدول المجاورة، وتم التنسيق مع النيابة العمومية بسوسة واحد والتنقل إلى أحد العمارات بالجهة وين يعمد أطراف الشبكة تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عملية التخزين والترويج. تم العثور على تمثال صغير 3 رؤوس 5 قطاع حجارة يشتبه في كونها أثرية، وهذا وتمكنوا الأعوان إذن الأمن من القبض على شخصين من بينهم عنصر خطير، محل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدة تمنية وقضائية مختلفة من أجل ترويج المواد المخدرة، امرأة محل تفتيش من ذوي السوابق العدلية من أجل ترويج مخدرات غادرت حديثا السجن، هذا وحجزت الوحدات الأمنية حوالي كيلو جرام من مادة الكوكايين الصلبة، 3 قطاع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي هام وزوج سيارات للترويج، هذا وما زالت الأبحاث متواصلة للقبض على بقية أفراد الشركة. ونختم بالخبر هذا، وفي إطار التحذير لانطلاق أشغال القاعة الهجينة بمستشفى سهلول اللي تعد الأولى من نوعها في المستشفيات التونسية، كان عقد نهار السبت الاجتماع بإشراف شوقي بن حمود المدير العام لمستشفى سهلول بحضور الأستاذ الياس النفاتي رئيس قسم أمراض القلب والأستاذ سفيان الجربي رئيس قسم جراحة القلب والأوعية، إلى جانب الإطارات الفنية العليا اللي بإدارة المصالح العامة والصيانة ومكاتب الدراسات وممثلي مختلف أصحاب أقساط الصفقة اللي أمضت معهم الإدارة العامة المستشفى عقود الصفقات. تم تخصيص الاجتماع لضبط الجوانب الفنية والتنظيمية لتنفيذ المشروع، وضع رزنامة زمنية دقيقة لإنجاز الأشغال في كنف التنسيق المحكم بين مختلف المداخلين. هذا باش تنطلق الأشغال بداية من 16 أكتوبر باش تتواصل على مدى 6 أشهر، وباش تجمع القاعة الهجينة هذه في فضاء واحد بين التصوير الطبي المتقدم والتدخل الجراحي بما يتيح إجراء تدخلات قلبية وجراحية دقيقة تحت توجيه التصوير في الزمن الحقيقي، وباش تعزز التكامل بين اختصاصي الأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية والصدر، وترتقي بدقة التدخلات وسلامة المرضى ونجاعة التكفل بهم، ويمثل المشروع هذا محطة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الطبية والتقنية بمستشفى سهلول، مما يرسخ تعزيز قدرته على تقديم تكفل تخصصي متقدم وفق المعايير الحديثة ضمانا للنجاعة والفاعلية والجدوى. هذا اش كان عنا في انفو لوكال. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوي جلتنا تكون في الركاب كالعادة، خليكم مع فاضل شاكر موزيكا وانا رجعينا.

0: دي ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ارم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.

0: عمل جيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا
0: @rmfm.net
1: rmfm.net انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام على ارم اف ام
2: ماضي ساعتين و55 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذا نمشي مع بعضنا للركاب
0: الركاب الركاب
2: إذن في الركاب نبدأ أخبارنا بالبلاغ هذا ونذكرت الإدارة العامة للأدايات بأنه نهار اليوم 22 سبتمبر هو آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأدايات معنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية تسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح ودفع عن بعد. وتندرج الخدمة هذه ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي حالي دار العامة لدى

لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. إذا كانت الإدارة العامة لدات نشرت تذكير بالموعد عبر منصتها الرسمية ودعت المعنيين لإتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. في سياق آخر، إذا تنظم الجمعية التونسية لعلوم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم مؤتمرها الثالث بمدينة الحمامات نهار 30-31 أكتوبر بمشاركة مختصين في علوم السموميات وباحثين وخبراء من مختلف المجالات الصحية والعلمية. مؤتمر هذا يناقش أحدث التطورات والتحديات في مجال علوم السموم إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار مع بحث أبرز المسائل المتعلقة بالتكفل بحالات التسمم سبل الوقاية من المخاطر السمية. ورئيس لنا الجمعية التونسية لعلوم السموم وتعزيز مراكز مكافحة السموم حافظ ثابت قال أن المؤتمر هذا يمثل فرصة لتبادل معارف وتجارب والتعرف على آخر المستجدات في علاج حالات التسمم. ويتضمن البرنامج العلمي محاضرات ورشات عمل، ندوات التداول، مواضيع رهنة وأحدث المستجدات في مجال علم السموم وفق ما فات به رئيس الجمعية. كما باش يتناول المؤتمر بالدرس وفق رئيس الجمعية حالات التسمم لدى الكبار والصغار الناجمة عن الأدوية والكحول والنباتات السامة، بالإضافة إلى التسمم الناتج عن ابتلاع أجسام غريبة والتسمم بلدغات الأفاعي والسموم المتأتية من الكائنات البحرية والتعكرات الناجمة عن استعمال المخدرات. كما اتطرق المؤتمر إلى أحدث التطورات في مجال الأدوية ومستجدات التكفل بالحالات الخطيرة الناجمة عن التسممات وطرق علاجها. في أخبارنا الوطنية الأخرى، وزير إذن أو نحكيه على الاتفاقية كان أمضاها مرصد شاهد مراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية، اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء الصوم بصفاقس بهدف دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدنية وتعزيز تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. اتفاقية تمتد على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد وتنص على التعاون في تنظيم برامج تكوين قيادي لفائدة الأشخاص اللي عندهم أو ذوي الإعاقة ودعم أعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة في الحياة المدنية إلى جانب أعداد دراسات واستبيانات. تندرج الشراكة هذه في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار، فضلا عن تطوير قدرتهم في مجال القيادة. في مواضيعنا الأخرى، إذن تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22-24 سبتمبر في إطار مهم نظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين بهدف تعزيز العلاقة أو العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتجيه المهمة هذه في سياق تكثيف المبادرات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة على مستوى القطاع الخاص، وذي إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في ماي 2026 بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. قطاعات تشمل قطاعات المستهدفة، صناعة تحويلية، تجارة دولية، فلاحة، صناعة غذائية، مواد بناء، صحة، صناعة دوائية، والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والنقل واللوجستيك والاستشارات والخدمات الموجهة للمؤسسات والابتكار الرقمي وفق كونكت الدولية. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في الركاب. الركاب يوصلنا المطلثة في رمجازين بعد شوية سكوب انفو. خليكم مع الموزيكا ونرجع لكم.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام.
3: مع 3:15 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو باش نحكيو على تصريح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل مشري، كان صرح أن وحدة الحماية المدنية على تم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية أو المتوقعة بداية من نهار الأربعاء إذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وكان أكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. هذا حسب قوله وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية باش تكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، وبين أن الخطة اللي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية باش تتواصل، وأنه إذا مساعدين وخاصة الوحدات العملياتية الوحدات الميدانية للحماية المدنية في أعلى مستوياتها. وقال أن الخطة العملياتية تشمل تركيز نقاط متقدمة في المناطق الزرقاء المعروفة بتجمع جمع المياه باعتبارها مناطق منخفضة، وذلك إثر وللتدخل فورا فضلا عن الاستعداد اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمجابهة التقلبات المناخية بالولايات. في الجانب هذا أوصل مشري المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، ودعا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. ويكشف رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة إذن العمليات بالحماية المدنية وحداتها دخلت منذ اللحظات الأولى خلال التقلبات الجوية الأخيرة في الفترة الممتدة من 17 و20 سبتمبر لنجدة المواطنين وإزاحة السيارات العالقة بتجمعات المياه. وفات في الصدد هذين وتم إزاحة 73 سيارة أو وسيلة نقل من الطرقات المغمورة بالمياه، والقيام ب 59 عملية ضخ وشفط مياه من المنازل والمحلات التجارية، و 158 معاينة لتجمع تجمعات المياه إلى جانب مساعدة 189 شخص على عبور تجمعات المياه. في نفس السياق إذا نرجع على تصريح وزير الداخلية بمقال مدرسة الوطنية للحماية المدنية في اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ليندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدراتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية. أكد وزير الداخلية لدى افتتاح وأشغال اللجنة هذه أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أوضاعها، وتأمين الانتقال الفعلي من منطقة رد الفعل إلى منطقة الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية الأسبوع هذه. ونور يضاف أن المرحلة القادمة تطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيق متواصل مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. ودعا وزير الداخلية كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية للرفع من درجة التأهب واليقظة في كل حدود وأعطاء الأولوية للمناطق اللي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية، وكان شدد إذن على ضرورة ضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل. ووفق ما جاء في الندوة الصحفية قامت الحماية المدنية بأكثر من 1000 تدخل يومي طيلة أيام 21 و 22 23 جويلية الماضي، منها 300 تدخل لإخماد الحرائق، وشهدت صيف 2026 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصيف 2025 حسب آخر المعطيات اللي قدمهم وزير الداخلية إذن في ندوة صحفية بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وكان هذا شعنا في سكوب انفو.
0: سكوب انفو سكوب انفو.
3: ما زلنا مواصلين احنا مشوارنا معاكم مستمعينا، اذا بعد شويه رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مع 33 دقيقة. إذا لقيت هذا نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: رقم اليوم إذا يهزنا نحكي على حوادث أو تسجيل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 سبتمبر، وين سجل العدد هذا ارتفاع بنسبة 11.11% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ذي وفق ما أكدوا المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة نشرها على موقعه الرسمي. المرصد أفاد قال إنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادث، خلف 980 قتيل و 4391 جريح، مقابل تسجيل 3986 حادث خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وخلف 822 قتيل و 5299 جريح. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدروا الأسباب المؤدية إلى الحوادث. فيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، اكشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، وين تثبت في 360 حالة وفاة، أي بنسبة 36.73% من مجموعة القتلى، وخلفت 1021 جريح، يجي من بعد السهو وعدم الانتباه ب 177 قتيل و 1228 جريح، ثم قطع الطريق ب 65 قتيل. وأورد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث، خلفت 76 قتيل، ودي من بعد ولاية المهدية. وإذا كيف سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات. أكد المرصد أن الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة على المرصد وفق آخر تحيين، يعني الأرقام هذه ترجع على آخر تحيين اللي هو بتاريخ 18 سبتمبر 2026، وقال إنها حصيلة أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية. وأشار بخصوص الترتيب الجغرافي للحوادث وضحاياها، قال إنه ترتيب هذا كمي صرف ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات حسب المعطيات. في سياق آخر نحكيه على تونس اللي تخطط في أفق 2030 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، مما سيمكن الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقات خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. ويوجد بتونس أكثر من 4 ملايين مكيف هوائي أسهم تشغيلها في وقت وجيز في الضغط على الشبكة الكهربائية، مدفع مسؤولية الشركة التونسية الكهرباء الغاز إلى إطلاق دعوات لترشيد استعمال مكيفات التبريد في موجة الحر اللي اجتاحت تونس في الصيف هذايا. وأكد وزير البيئة حبيب العبيد في تصريح إعلامي خلال احتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون إنه التوانسة يستعملوا ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، وأشار إلى إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو اللي باش يمكن من تقليص استهلاك 600 ألف مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها. ويبرز الرقم هذا حجم الأثر الجليل يمكن تحقيقه أو أنه يمكن يحقق تحديث تجهيزات التبريد على استهلاك الكهرباء، خاصة مع تزايد الاعتماد على المكيفات في فترة ارتفاع درجات الحرارة. ويمثل التوجه نحو أجهزة أكثر نجاعة في استهلاك الطاقة ولا يرتبط فقط بالبعد البيئي، بل يمثل أيضا آلية لتخفيف الطلب على الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك. و لنا نحكيه على تونس اللي احتفت كسائر دول العالم نهار 16 سبتمبر من كل سنة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون اللي وضع تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، علما وأنه الاحتفال يتزامن سنة مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال اللي تم قراره سنة 2016 حسب آخر معطيات قدمتهم وزارة البيئة. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: ما زلنا مواصلين معاكم مشوار نحن مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.
1: أرى ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه. بعد شويه
3: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
3: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور. لويني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كتشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك. ديما معاك.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذايا باش نمشيو مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: في دقيقة صحة نرجع لبرزل أخبار في مجال الصحة ونحكي إذن على تونس ونفتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني. إذن اليوم أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة بروما، وكيف كيف كان مع في السياق هذه المدير العام للمنظمة رئيس الاتحاد السويسري ورؤساء حكومات وزراء من مختلف دول العالم. وزير أكد أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، ودعا إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى تمويل الوقاية عند رصد الخطر، ودعا إلى تعاون دولي فعلي قائم على تبادل الخبرة والانذار المبكر، وشدد على أن تونس تأكد حضورها الفاعل في النقاش الصحي العالمي حول الصحة الوحيدة. سياق آخر، أشرف وزير الصحة زاد على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المداخلية، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب، كما شدد على ضرورة الحرص على رفع الفضلات المتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وتم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة.

لتلقي حاول حد من تكاثرها ومخاطرها مع متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات. موضوع صحي أيضا، وزير الصحة كان افتتح إذن الأسبوع اللي فات المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام تحت شعار الروابط في صميم الرعاية، وأكد الوزير أهمية الإنصات لمخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج، ويبحث المؤتمر إذن سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بالسرطان، تطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ التشخيص وخلال مختلف مراحل

0: وقريب. إذا نبدأ في السياق هذية الأيام الخاصة بالتوعية ضد سرطان الثدي في الإطار هذية 125 امرأة انتفعوا بيوم للتقصي عن سرطان الثدي بمنزل مزلفة من ولاية نابل، وشملت خدمات فحوصات ليكوغرافي ماموغرافي وإجراء فحوصات تكميلية، وأنجزت الحملة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل وبمشاركة عدد من الفرق الصحية ومتطوعي الهلال الأحمر التونسي. وكان هذا إشعارنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا. بعد شوية فقرة لانديرفيوك، موضوعنا زادة صحي. اذا بعد شوية باش نحكيو على ولاية سوسة اللي تحتضن الندوة التونسية الموريتانية الثانية حول طب الاسنان والذكاء الاصطناعي. تفاصيل بعد شوية مع رئيسة الملتقى، خليكم معنا في الاستماع. تبدلوا شنو جانا رجعينا
1: ارم ماجازين، ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرمى فم.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، لوين تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام. الأربعة وخمسة دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. لقيت هذا باش نمشي مع بعضنا للانترفيو.
3: الانترفيو
1: في الانترفيو باش نحكيو اليوم على الملتقى اللي باش تشهدوا ولاية سوسة يومي 26 و 27 سبتمبر بأحد النزل بالجهة، وين باش تحتضن جوهرة الساحل فعالية الندوة التونسية الموريتانية في نسختها الثانية. نحكيو على ملتقى إذا باش يدرس طب الأسنان والذكاء الاصطناعي وغيره، إذا من النقاط اللي باش يتم تناولها في الملتقى هذا. برنامج الندوة وأهدافه مع رئيسة الملتقى دكتورة نيلة زكار. نهارك زين ومرحبا دكتورة.
4: مرحبا بيك، يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا.
4: عايشك الملتقى هدايا هو
1: قبل كل شيء دكتور خلينا نتعرف عليكم بما انه اول لقاء معك.
4: اول لقاء معك. دكتورة نيلة زكار استاذة جامعية في طب الاسنان. الاختصاص العلاج التحفظي، يعني تسكي جمالية الاسنان وتسكي زدا عروق الاسنان، يعني من التسوس حتى اودلا نتاع التسوس العروق وجراحه العروق في ذلك.
1: دقيق دقيق جدا اختصاصك.
4: ودرس بكلية طب الاسنان، ويعني اشتغل بتابعة لمستشفى شهلون قسم طب الاسنان بشهلون.
1: بيه اوكي. دونك اكيد تشرفنا اكثر بمعرفتك دكتور،
4: واذا
1: ما شاء الله من كفاءتنا التونسيه، وخاصه لما هذه اكيد لموا فيها الكفاءات التونسيه نتصور، وهذا في نسخه ثانيه، يعني بعد نسخه تاسيسيه عندكم النسخه هذه، نتصور اليوم بدينا نتعودوا في تنظيم الملتقيات هذه، بدينا نعرفوا شنو بالضبط نحب نوصلوا، شنو بالضبط الافكار نحب نوصلوها، خاصه دكتور لانك نخدموا على حاجات او على مواضيع على علاقه بالتطورات اللي نشهدوها. ونحكي لنا على الذكاء الاصطناعي، كيفاش انت تحب تعرف الملتقى هذا بما انك رئيسه الملتقى هذا؟
4: اول حاجه كما قلت انت باش نتعرفوا على كفاءتنا، هو انطلق عمناول السنه الفارطه، كان اول ملتقى، وكان الملتقى الهدف اللي حبيت يوصل هو كونه عنا كفاءات، عنا شباب كفاءة عالمية. قلت علاش الكفاءة العالمية، علاش ما نعملوش ملتقى خلي نشوفوا كفاءاتنا شبابنا ولادي ولادنا اللي قريناهم وأنا فخورة بيهم الحقيقة. كفاءة عالمية كان ملتقى ناجح جدا، وكان تونسي كهو، وكان الحضور أكثر من 250 مشارك فيه. سناب ويسك أنا كنت أول ما مشيت نقري في موريتانيا، وكان عيني سيد عميد كلية طب الأسنان بونستين منسقة بين كلية نواقشات اللي هي جامعة الطب وطب الأسنان وكانت الاتفاقية ما بين الكلية متاعهم والكلية متاعنا، يعني المدرسين كيف مشي قريت ومشي ولي ويمشي ويقريوا أبارتين من العام الفارد والعام هذية. دونك ولينا احنا اللي نقريوا غاديكا، كانت عندهم اول بروموسيون هما تديروا متاع الميسين دونتير ما كانش عندهم. كيف طرحت عليهم الحقيقة قبلوا بسي بخاطر، قلت بوركوا با ما نعملوش ان سيمينار، سي لو دوزيام سيمينار بالنسبة لينا، ثاني ملتقى ولكن يكون كيزو موريتانيا. البيت هو باش نوريو كفاءاتنا احنا التونسية اللي هي نعاود نقولها هم شباب وكفاءة عالمية، كسوا انفيرسيتير وألا في القطاع الخاص وألا في القطاع العمومي، لهم عندنا كفاءات اللي هي دولية وعالمية، وأنا ديما نقول فخورة بهم. كان الملتقى هدايا دونك باش يجيو زادا محاضرين من موريتانيا، أساتذة من موريتانيا، ومعانا زادا أساتذة ومعانا محاضرين من الدولة الشقيقة الجزائرية. دونك والبيت نتاعو هو باش يعرف الاختصاصات الكل، معناها ملتقى ماهوش محدد الاختصاص، ملتقى فيه برشا اختصاصات، معناها الاختصاصات في الطب الأسنان الكل باش يطرقوا جميع اختصاصات. هذا كان البيت ملي بديناه من العام الفارط، والسنة باش نكونوا يعني كيف يجي المشارك الطبيب الأسنان المشارك يجي باش يشوف كل الاختصاصات كل التطورات في هذا الاختصاصات. وعندنا عندنا عدة ورشات في جميع الاختصاصات. عندنا 13 ورشة في جميع اختصاصات طب الأسنان. يعني اختصاصات التقدم، معناها في أقصى وين نوصل للتقدم، خاطر البيت متاعنا هو كونه المريض يعالج كما نقولوا احنا لدغنيغ افونسي تكنولوجيك. هذاك البيت نتاعنا. والبيت نتاعنا باش نوصل المعلومه كل سوا للطبيب الخاص اللي يعمل بصفه خاصه في العيادات نتاعو والا في القطاع العام. معناه يلزم البيت المريض يقع علاجه بنفس التقنيات بنفس المعدات اللي موجوده تاعها معناها في العصرنا هذا. هذا هو البيوت نتاعو. واحنا الحقيقه نمشيو اودلا ان شاء الله. المره هذه تونس وموريتانيا، المره الجايه وان شاء الله يولي افريكان. يعني هذاك البيوت، هذاك البيوت يلزمنا نلموا الكفاءات اللي هي الشباب، معناها خاطر عفما عندهم طاقه. وانا ديما نقول اولادنا اللي قريناهم خير منا، وعندي حتى معناها بالحق هما اللي يطوروا يواكبوا في التطور. احنا نعطيوهم نفتحوا لهم المجال وهم يواصلوا، خاطر ما احناش قاعدين في الدومين دونك لازمنا ديما نخليو ورانا نكونوا جيل اللي هو باش يواصل المشوار بعدنا.
1: فوالا
4: نتمنى اللي يكونوا يكون حضور ان شاء الله يا ربي كما السنه الفارطه ان شاء الله بقدره ربي.
1: هو عامني والقديش حاسب تقريبا كانوا حاضرين دكتور؟
4: فوق ال 250 طبيب معناها
1: اثنين
4: كان حاضر معايا.
1: جوستومون باش نسالك على المشاركه، يعني في بالي ديدلاين سي بون، يعني وفات الانسكريبسيون كيكا ولا ما زلت؟
4: الانسكريبسيون ما زلت. الانسكريبسيون تتواصل حتى لجورجي، حتى معناها حتى نهار السبت ينجم يجي يعمل الانسكريبسيون تاعو ويختار لي زاتيلي نتاعو ويشارك. ديما الانسكريبسيون تلقى حتى لو جورجي، يعني
1: فهمتك.
4: دونك ان شاء الله صحابي واحبابي وكل ميدسان دونتيست وكل اللي يسمع فيها ان شاء الله يكون حاضر معنا باش نتبادلوا الخبرات وتكون مشاركه طيبه.
1: بالضبط، هي خاطر دكتور نتصور لنا الفائده باش تعم على الجميع، وانتم يعاونكم اكثر الحضور يعني بكثافه بالنسبه المختصين واطباء الاسنان لنا باش يكونوا حاضرين، باش هكاك التجربه يعني تعم على الجميع والكل ياخذوا زاد فرصتهم في انهم يتعرفوا على اخر كما قلت انت لنا نحكي، وعلى اذا على كل ما هو جديد، على علاقه بالذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحديثه، خاطر نعرفوا كل مجال طبي الحق يلزم يواكب التطورات هذه. بالضبط ومن دوره اليوم الطبيب يواكب، وانت نصور زاد حتى في خدمتك زي ده اكيد فما يعني انت بدورك زاد قاعده تقوم بالابحاث نتاعك، قاعده تتبع زاد في اخر
4: فوالا اي الاثنين ما ينق... ما ما اون طونك يونيفرسيتير وحتى مش يونيفرسيتير، حتى الطبيب المباشر بخاصه والا في السلك العمومي يعني في القطاع العام يطور من روحه، يباشر من روحه، يباشر حالاته، يشوف لي زافونسي ويحاول يطور ويباشر. ما ينجمش انسان يقعد في نفس المبدا، يعني ديما نامل كونه المريض نتاعنا يكون العلاج نتاعه بالمستجدات اللي هي موجوده في العصر هذايا. والدوله حريصه الحقيقه، وزاره الصحه حريصه باش كل مريض يكون، احنا اوني لا الحقيقه نتنقلوا نعملوا لي فورماسيون دي ميسان دي سانتي بوبليك باش يكون المواطن عنده نفس الحظ باش طريقه العلاج تكون معمل للناس الكل ان شاء الله. في مستشفى يونيفرسيتير تبليغ اوسبيتال يونيفرسيتير والا في مصحه بنفس الطريقه يكون متابعته وعلاج.
1: به لنا جوست نقطة أخرى دكتور، كي نحكيو على الملتقى هذية أكيد نتصور في الأخير مخرجاته، يعني هل فما شراكات تنجم تجمعكم كي نحكيو لنا مع موريتانيا تخموا يعني مستقبلا، معناتها أكيد راكم تخموا حتى على المدى البعيد، يعني شنو هي الشراكات اللي تنجم تجمعكم كيما زاد قاعدين تخموا كيما قلت أنت أنه الملتقى هذية يولي على شلاء إفريقي على شلاء زاد دولي، نتصور هذية كل مرة في كل دورة قاعدة الحلمة تكبر بينكم وبين يعني اللي شاركوكم الحلوة هذه من اللي بديتو.
4: اي الحقيقة هو المغزى منه هو كون كفاءاتنا معناها يبرزوا كفاءاتنا يكون عندهم حظ أوثر البرة كسوا في موريتانيا كسوا هما عندهم حدود الحقيقة هذا من غير أما نسيرش نشوفوا الخبرة الموريتانية ونوفروا لها احنا في خبرتنا بس حتى هي تكون تواجه حتى هما مازالوا توا في القطاع طب الأسنان مازالوا كيبداو يدرسوا فيه مازالش احنا باش تعرف اي مازالوا كيبداو يدرسوا فيه كانوا يدرسوا عنا ولا في المغرب ولا في الجزائر دونك مازالش احنا نشوفوا خبراتنا باش خبراتنا تمشي تعمل لي فورماسيون باش يواكبوا العصر حتى هما وهذه شراكه مهمه جدا والباب هذايا فتح لنا برشا ديبان توا عندنا بروبوزيسيون تونيزو ألجيريا على بروبوزيسيون تونيزو معناها بدات تجينا برشا دي بروبوزيسيون وإن شاء الله ما احناش باش نقفوا كيما قلت لك البيت هو إن شاء الله أفريكا إن شاء الله يا رب
1: واضح به أكيد نحن نتمنوا لكم كل التوفيق إن شاء الله دكتور أنت والفريق الكل العامل واللي قاعدين أكيد تسهروا
4: تفضل احنا في الملتقى هذايا ماهوش ملتقى نتاع سيرفيس ولا احنا تلمينا الكل يد واحده تتدير اللي في القطاع العام واللي في القطاع الخاص واللي في القطاع الاوسبيتاليزيغ تلمينا الكل على هدف معين الهدف واحد هو ليفولوسيون بوغ لا ميدسين دونتير انا تقدم طب الاسنان دونك نحب نشكر كل الفريق تلمينا معناها 3 ايكيب pour avoir une meilleure donc organisation في هذا الملتقى ان شاء الله ربي نشكرهم الكل الحقيقه كنا يد مع يد كما يقولوا يد واحده ما تقفش كنا مع بعضنا الناس الكل باش نجمنا نظمنا الملتقى
1: هذا ان شاء الله وان شاء الله نكلموك العام الجاي بالنسبه للنسخه الثالثه اكيد دكتور معنا ان شاء الله نشكرك برشا اذا على مداخلتك معنا يعيشك الله يخليك يعيشك نهارك زين وفي الامان اذا دكتور نيلة زكا رئيسة الملتقى كما قلنا الملتقى هذايا اللي باش تحتضن ولايه سوسه الثانيه للتعاون التونسي الموريتاني في طب الاسنان هذا بالنسبه للتفاصيل الخاصه تنجموا تعملوا لي ريغيرش نتاعكم وتلقاه كيفاش نجموا تتصلوا سواء بالدكتور تصلوا بينا اذا كنت تحبوا اكثر تفاصيل كونسيرنون الملتقى هذايا وكان هذا شعنا في فقره الانترفيو الانترفيو ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا بعد شويه فقره الاجندا الاربعه و17 دقيقه خليكم معنا في الاستماع تفضلوا شنو وجهنا رجعينا

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فاب على أرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا واصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذية نمشي مع بعضنا لفقرة لاجندا.
2: لاجندا لاجندا لاجندا
1: في لاجندا. إذن باش نبدأ بالأخبار هذه، وين توجت مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي بالجائزة الخاصة لمهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا ضمن فعاليات الدورة 59 اللي وقيمت في سبتمبر. وأعلنت مؤسسة المسرح الوطني أن لجنة التحكيم أشادت بمسرحية الهاربات وأشارت أن العرض هذا أظهر أن المسرح مازال حي ويعلو فوق السياسة بفضل الخيال والدقة الاستثنائية في الأزياء والموسيقى وأداء الممثلين. ونفكر أن مسرحية الهاربات هي من إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم وزارة الشؤون الثقافية، وتولت وفاة طبوبي تأليف النص وإخراج وتصميم السينوغرافيا، ويشارك في العمل هذا 6 ممثلين وهم فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، وميم البحري، صابرين عمر، وأسامة الحنياني. إذن هذا بالنسبة للتتويج في مسرحية الهاربات في الفن الرابعة. يحتضن المعهد الفرنسي بتونس على 23 سبتمبر نقاش حول التحديات البيئية اللي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خال من البلاستيك على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. ويتناول اللقاء أبرز التحديات البيئية اللي تواجه المنطقة، خاصة التلوث البحري والجوي والنفايات البلاستيكية، إلى جانب تداعيات التغير المناخي من ارتفاع درجة حرارة المياه وتآكل السواحل، مع بحث المبادرات القائمة على المستويين الأوروبي والتونسي وسبل تحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية وحماية البيئة. هذا تبحث الميدة المستديرة أيضا الإجراءات والتعاون الأورو متوسطي بما من شأنه تعزيز حماية البحر الأبيض المتوسط باعتباره فضاء بحري يربط بين 3 قارات. مدينة الثقافة تحتضن مدينة الثقافة شادي الإقليبي تحتضن نهار 6 أكتوبر جلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة. في إطار فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي تتواصل من 13 أكتوبر، وتهدف الجلسة هذه لبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مراحل صناعة الموسيقى، من الإبداع والتأليف إلى الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى استعراض الفرص والتحديات اللي يطرحها على الفنانين والمهنيين وحقوق المؤلف. ويتناول اللقاء الفرص تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للفنانين والمهنيين في القطاع الموسيقي، لجانب التحديات المرتبطة باستخدام التقنيات، خاصة ما يتصل بحقوق المؤلف والملكية الفكرية ومستقبل العمل الإبداعي. جامعة القيروان تنظم محاضرة علمية عن بعد بعنوان الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه في إدارة المشاريع المحترفة نهار الخميس 1 أكتوبر. وتنطلق المحاضرة اللي تندرج في إطار أنشطة مركز الخبرات والابتكار على الساعة 10 صباحا، ويثثها خبير دولي في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المحترفة الدكتور طلعت العواذي. ويستهدف الحدث الأساتذة الإداريين مكلفين بإدارة مشاريع والباحثين وأصحاب مشاريع البحث العلمي التكنولوجي، بالإضافة إلى الطلبة. تنطلق أيضا اليوم الاثنين 21 سبتمبر فعالية الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لنظم اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، في تظاهرة تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. اليوم يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، ينتظر أن يكون موعد فني وإعلامي بارز باش يحيي حفل الافتتاح النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في عرض يجمع بين الموسيقى والغناء، ويضفي على المناسبة طابع جماهيري احتفالي، ويتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والعالميين من مصر، سوريا، لبنان، سلطنة عمان، الكويت، العراق، موريتانيا، تونس، جزر القمر، واحتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربية. نختموا بالخبر هذايا وينكرم وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة ملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 اللي كانت انعقدت في أو بالمملكة العربية السعودية. وكان هذا شعنا في لجندا
2: لجندا لجندا لجندا.
1: ما زلنا واصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية غنية في البيت مش خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فام على ارم فام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار. اذا الوقت هذايا نمشي مع بعضنا لغنية في البال.
5: غنية في البال، أغنية في البال،
4: أغنية في البال. اليوم إذن اختيارنا ليكم يهزنا للأغاني الغربية، خاطر نعرفوا فما برشا أغاني غربية مازالوا في الباب. اليوم اختنا لكم مغنية البريطانية دايدو اللي تغنينا أغنية وايت فلاج اللي باش نخليكم معاها في أغنية في البال. ونفكركم أنكم تنجموا ديما تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك راديو رام فام، تنجموا تشوفوا زادة الانترفيو وتعملوا عليه طلة بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم. اذا نخليكم مع اغنيه في البال. شكرا ايهاب براوي على الاخراج، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوه نفس التوقيت، سيسر واحكم في الامان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقيه الشهر على رمفم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الأدوات المدرسية و 20% على باراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلان اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والاتقان اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
6: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك
7: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي ميساجك وسمع الصوت وسمع الصوت
8: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي قولي كيفاش
1: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: ميحي ميحي
1: أنا ما فاهم
2: أنا ما فاهم
1: تونسنا تونسنا
3: بقية الشهر على لارم فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
4: Publicity.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: المزيكا نون ستوب على رما فام بنت المزيكا نون ستوب على رما فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الاشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على لي ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: RMFM في مساكن في سوسة تونسنا

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على لارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: مقيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: RMFM.net
1: RMFM. الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

الموسيقى نون ستوب على رمفم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
0: في ساكن
1: في سوسة.
0: تونسنا
1: تونسنا.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.